نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلمه أصل دينه يا

0: أين نحن الآن؟
1: في ميناء كالكتا بالهند.
0: وهل تعرف اللغة الهندية؟
1: اللغة الرسمية هنا هي البنغالية، وأعرف منها بعض الكلمات تكفي للتفاهم مع التجار والبحارة وإنجاز العمل.
2: الناس هنا يتحدثون بستين لغة مختلفة.
0: 60 لغة؟ هل هذا صحيح؟
1: نعم، لا تنسى أنك في الهند أرض العجائب.
3: والطعام هنا عجيب أيضا، لذيذ وحار ومليء بالبهار.
1: أصبحت شاعرا في حب الطعام يا لؤلؤ.
3: إنني أشم رائحة البهارات الهندية حتى قبل أن نرسو.
1: ذكرتني، سأذهب على الفور للاتفاق مع كبير موردي البهارات على شحن بضاعته، وعندما تنتهون من تفريغ السفينة تأتون إلى مطعمنا المعتاد على نهر هوغلي.
4: أعرفه بكل تأكيد، أمرك يا صاحب البحر.
0: ما أعجب هذه السلال؟ هل بها فاكهة؟
2: زياد، إياك أن تمس شيء.
0: إنني جائع.
2: احذر، إن بداخلها ثعابين الكبرى، أخطر أنواع الحياة.
0: هل الطريق إلى المطعم بعيد؟
4: لا، سنعبر فقط هذا الجسر ونسير بضع دقائق.
0: انظروا، البقرة تعطل الطريق، سأوقظها.
5: كبار هينا هي سيخ مهرجة،
6: كبار هينا هيك سيخ مهرجة،
7: كبار هينا هيك سيخ مهرجة.
8: معذرة، إنه صغير ولا يقصد.
2: ألم أحذرك من لمس أي شيء؟
0: إنها ليست خطيرة، هي مجرد بقرة.
4: ولكن البعض هنا يقدسها.
2: وإذا جلست البقرة في أي مكان لا يحق لمخلوق أن يزعجها أو يدفعها للسير.
0: وإلى متى سنظل هنا منتظرين؟
4: اسأل البقرة.
2: ها هي تتحرك، هيا بهدوء لنلحق بموعدنا مع صاحب البحر.
1: يجب أن نحترم معتقدات الآخرين وثقافتهم، هكذا يعلمنا ديننا.
0: إنني فقط أبدي دهشتي من عبادة بعض الناس للبقر.
1: فعل قوم موسى عليه السلام أكثر من ذلك. كان بينهم 2 من أنبياء الله الكرام، موسى وهارون، ورغم ذلك عبدوا تمثالا لعجل.
0: تمثالا لعجل؟
1: نعم، التمثال الذي صنعه السامري. اطلب لنا الطعام يا مرجان.
0: ومن يكون السامري هذا؟
1: ألا تعرف قصته؟
0: لا.
1: السامري هذا رجل من أعجب المنافقين في التاريخ وأوسعهم حيلة.
0: شوقتني إلى معرفة قصته.
1: حسناً، سأحكي لك بعد تناول الغداء.
2: إعداد الطعام سيستغرق بعض الوقت.
0: إذن نستمع إلى قصة السامري.
1: كان السامري رجلاً بارعاً في التأثير على الناس.
9: وماذا حدث بعد ذلك يا سامري؟
10: قتل أوزوريس، قتله الملك الظالم ومزق جسده إلى قطع صغيرة وألقى بكل قطعة في مكان مختلف.
11: خسارة، انتهت القصة المشوقة نهاية حزينة.
10: من قال إن القصة قد انتهت؟
12: ماذا يمكن أن يحدث بعد موت أوزوريس؟
10: حدث الكثير يا مارثا.
12: أكمل لنا القصة أرجوك.
10: لقد جف حلقي من كثرة الكلام واستبد بي الظمأ.
12: حالاً أعد لك المشروب الذي تحبه.
10: كيف أشرب على معدة خاوية؟
12: سأعد لك الطعام فوراً.
10: وأنتما تجلسان هكذا؟
9: ماذا تريدنا أن نفعل؟
10: الشمس شديدة الحرارة، قم بالتهوية بسعف النخيل.
11: أمرك يا سامري، المهم أن تكمل لنا قصة إيزيس وأوزوريس.

0: حسناً. بكت إيزيس طويلاً على زوجها الحبيب، ثم جمعت أشلاء.
1: أنا الذي سأحولك إلى أشلاء يا سامري.
0: سيد حليم،
1: هذه عشر مرة أضبطك وأنت تلهو وتضيع الوقت.
0: تفضل يا سيد حليم وشاركني الطعام.
1: يجب أن تنتهي من صناعة تماثيل الآلهة الناقصة قبل عيد جلوس الفرعون، أتفهم؟
0: سينتهي كل شيء في حينه يا سيدي، ثق بمساعدك الأمين.
1: انهض الآن إلى العمل ولا تضيع وقتا في الثرثرة.
0: صدقني ساعة الحظ لا تعوض. اجلس يا سيدي وجرب هذا الطعام اللذيذ.
1: والتماثيل، من يصنعها؟
0: لا تخف، هل تعرف أسطورة إيزيس وأوزوريس؟
1: لم يكن عندي وقت لسماع تلك التفاهات.
0: إنها ليست تفاهات، حكايات الشعوب وأساطيرها كنز من الحكمة. اجلس اجلس، تفضل الطعام.
1: يا لك من مثال بارع.
0: وحكاء بارع أيضاً، وأسمع دبيب النملة، وبصري أحد من عين الصقر. كل هذه المواهب ولا حظ لي.
1: لا تبالغ في تقدير نفسك، المهم أننا انتهينا من العمل قبل عيد جلوس الفرعون.
0: هل تظن أن الفرعون سيهتم بملاحظة تمثال؟
1: ماذا تقصد يا سامري؟
0: إنه مشغول بموسى، ذلك الرجل الذي يقول إنه نبي مرسل من ربه.
1: معك حق، موسى هذا رجل خطير، لو انتشرت دعوته سينتهي عملنا ونجوع ونتشرد.
0: ولكن موسى ينتسب إلينا، إنه رجل من بني إسرائيل مثلي ومثلك.
1: أفهم من كلامك هذا أنك تؤمن به؟
0: أنا لا أؤمن إلا بالمصلحة.
1: إن موسى رجل فقير يعمل بيده ولا يعطي أتباعه مالا أو نفوذا.
0: يحيرني أمر موسى كثيرا.
1: سأذهب لأنام الآن. أحسنت صنعا يا سامري.
2: انظر إلى أعلى، هؤلاء هم الصحرة الذين عصوا الفرعون.
0: نعم أراهم بوضوح،
2: كأنما الفرعون يتوعد كل من يفكر في الخروج عن عبادته. إنه يظهر قوته ويؤكد سيطرته.
0: هل تظن ذلك؟
2: أو تظن أنت شيئاً مختلفاً؟
0: أرى أن الفرعون ينتهي، يكاد يعلن هزيمته أمام موسى. لا تغرك أجساد السحرة المعلقة، إنها مثل زئير الأسد بعد أن يقع في شراك الصيادين.
2: لا أفهم منك شيئاً.
0: لا يهم أن تفهم، المهم أن نظهر بعض الولاء لموسى. صدقني يا ميخا، سيكون هو الرابح في صراعه مع الفرعون.
2: لازلت لا أفهم، ما رأيك يا سيد حليم؟
1: رأيي أن موسى على صواب، وأنه نبي مرسل، وما شاهدناه بأعيننا يؤكد ذلك. لقد آمنت برب موسى وهارون.
0: وأنا مثلك، سأعلن إيماني بموسى ولكن دون أن أجهر به. فإذا ربح موسى ربحنا معه، وإذا خسر تركناه يخسر وحده.
2: حسناً يا سامري، أنا دائماً أثق برجاحة عقلك وحسن تقديرك للأمور.

0: أشياء ضرورية.
1: كل هذه الحلي أشياء ضرورية.
0: إنها ليست ملكي، لكنها أمانة في رقبتي، استعرتها من سيدة مصرية كنت أخدمها.
1: وأنا كذلك أخذت مكان عندي من حلي استعرتها من سيدة المصرية.
2: هيا يا سامري، سنهلك.
3: أوشكت على الانتهاء، يبقى فقط القضوم والمثقاب وبعض العجائن والأصباغ.
2: هل تتصور أنك ذاهب لعمل تمثال؟ نحن في طريقنا للهرب، أسرع.
3: إذا هلكنا لن يضرنا ثقل الأدوات، ولكن إذا نجحنا في الفرار ستعرف قيمة ما أحمل معي.
2: أنت واهم، ألم تسمع نبي الله موسى وهو يحدثنا عن ربه؟ يقول إنه خالق كل شيء وليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار ولا يمكن تجسيده على أي صورة.
3: سيغير موسى رأيه عندما يصير ملكا وله عرش وصولجان، سيحتاج لمن يصنع له تماثيل ويروي عنه الأساطير.
2: إذا أردت نصيحتي، أخفي تلك الأدوات عن نبي الله موسى وأخيه هارون.
3: حسناً، هيا بنا لنلحقهم.

0: إلى أين سنذهب الآن؟
1: البحر أمامنا وجيش فرعون من خلفنا.
2: أصمت يا موتى حتى نسمع أوامر نبي الله موسى.
3: وفي تلك اللحظة أشار نبي الله موسى عليه السلام بعصاه إلى البحر، فانشق نصفين وكان كل نصف كالجبل العظيم، وأمر قومه أن يعبروا البحر.
2: أوامر النبي واضحة، أعبروا الماء من المكان الذي شقته العصا.
4: أسرعوا، أصوات خيول الجنود تقترب.
2: أين أنت يا ريمة؟ لا تبتعدي عني.
4: النبي الكريم يأمركم أن تمروا بهدوء وأن تراعوا الضعفاء والعجائز والأطفال.
1: لقد هلكنا، متنا جميعا.
4: أسرع يا سامري إلى الماء.
5: إنني أحاول الإسراع ولكن الحمل فوق ظهري كبير.
4: ألقه وانجو بحياتك.
5: لا يمكن، ماذا تقول يا رجل؟
4: ليس هذا وقت المجادلة، سأنجو بنفسي.
6: آخر ما كنت أتخيله أن أسير وسط الماء.
7: لولا أنني أعيش هنا بنفسي ما كنت لأصدقه.
8: لقد أحسننا باتباع النبي موسى. أين السامري يا ميخا؟
4: سيلحق بنا.
0: هل تركته وحده؟
4: لقد سبقته إلى نزول الماء فقط.
2: لقد هلك المسكين بكل تأكيد، افترسه جنود الفرعون.
5: أفسح الطريق للضعفاء، ليساعدني أحد على حمل سرتي.
0: أنا أعينك يا سامري.
4: وأنا أيضا.
8: الحمد لله أنك نجوت من القوم الظالمين.
2: هيا لا تضيعوا الوقت، استمروا في السير.
5: هل رأيت؟
4: أعتذر عن تركي لك يا صديقي.
5: دعك من هذا، هل رأيت الشعاع المضيء؟
4: عن أي شيء تتحدث؟
5: ألم تبصر معي الحصان القوي؟
4: حصان في الماء؟ أتقصد فرس النهر؟
5: يا لك من أحمق، لن تفهم أبدا.
4: أنت تتحدث بالألغاز يا سامري.
5: يبدو أنني رأيت شيئا لم يره أحد غيري، ومن الحكمة ألا أتحدث عنه. سأعود لأتأكد مما يدور في عقلي.
4: تعود إلى البر؟ هل جننت؟
5: اذهب أنت ولا تشغل بالك بي، سأكون خلفك بعد لحظة.
4: انتظر يا سامري. يا له من رجل غريب الأطوار.
5: إنني متأكد مما رأيته. يا له من كائن مدهش، لم أستطع أن أنظر إليه من شدة النور. أيكون ملكا من الملائكة الكرام؟ ولم لا؟ كلما مر حصانه في مكان نبت منه الزرع. ها هي قبضة مباركة، سأحتفظ بها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. صدق الله العظيم.
1: هل هلك السامري مع من هلك من جنود فرعون؟
2: ماذا فعل بالقبضة التي أخذها؟
3: من آداب الطعام أن نصمت ونؤجل هذه الأسئلة لوقت آخر.
4: لؤلؤ معه حق.
1: أريد فقط أن أعرف ماذا جرى للسامري، ولماذا غامر بحياتي من أجل قبضة من الرمال؟ أي سر بها؟
4: اصبر يا بني، ستعرف كل شيء في حينه. رائحة البهارات الهندية طيبة للغاية.
1: حسناً، ولكن لا تنسى أن تكمل لي قصة السامري.
4: نعم، إن شاء الله.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مراقد الانوار سلسله من الحلقات الاذاعيه تستعرض بعضا من المزارات الشريفه في مدينه الحله لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على ارث المدينه المعطاء. اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة وممن ساهم في إثرائها المعرفي، هو الشيخ علي الشفهيمي. مثلما اختلف المترجمون للشيخ الشفهيمي في ضبط نسبه، فقد اتفقوا على تقدمه وعلو مكانته وغزارة علمه وأدبه ورصانة شعره، إذ اختلف من ترجم له في ضبط نسبه، فورد في المجاميع المطبوعة والمخطوطة اختلاف واضح لأسماء شتى، هي الشفهيمي الحلي والشفهيمي العاملي والشفهيمي والشهيفي وابن الشهيفية والشاهيني وابن الشهيفينية وربما غيرها من الأسماء. وهذا الاختلاف بتغير أو بتقدم أو تأخر حرف من حروف الاسم لا يؤثر البتة على اتفاق ما ذكر المترجمون بأنه الشيخ علي بن الحسين المكنى بأبي الحسن علاء الدين المعاصر للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المقتول سنة 786 للهجرة. إن الاختلاف ربما نتج بسبب النسخ، مما حدا بالمتأخرين السير عليه في الضبط وفاتهم أن يصححوا ما أخطأ فيه النساخ، فلم يعرف على وجه الدقة النسبة الأصح، غير أن جميع المترجمين المتأخرين فضلوا إطلاق اسم الشفهيمي لا غير، وعرف به عند العامة منذ عقود كثيرة وما زال متداولا كما هو حتى يومنا هذا بتمامه، وهو الشيخ أبو الحسن علاء الدين علي بن الحسين الشفهيمي الحلي، عالم فاضل وأديب كامل وشاعر فذ. فقد نسبه صاحب الروضات إلى جبل عامل، بينما نسبه مؤلف أمل الأمل إلى الحلة، وذهب آخرون بنسبته إلى شفهين، وهي قرية في جبل عامل أو البحرين، وليس في كلا القطرين قرية تعرف بهذا الاسم، ومنهم صاحب أدب الطف، في حين قال صاحب رياض العلماء ابن الشفهيمية وهو اسم أمه. وذكر الخاقاني عن نسبته بالشافيني ما أورده ياقوت الحموي في معجم البلدان بقوله شيفيا ويقال شافيا قرية على سبعة فراسخ من واسط قد نسب إليها جماعة، ولعلها حرفت وصحفت شافهين وشفهين. ورجح ذلك السيد جواد شبر حين قال وبعد ابتداء الخراب في واسط وما جاورها من القرى والضواحي على أثر سقوط الدولة العباسية وقارات التتار على البلاد، هاجر المترجم إلى الحلة لكونها في ذلك العهد دار الهجرة ومحط رجال العلماء والأدباء. أما الشيخ اليعقوبي يؤكد ما رجحناه من عدم كونه حليا بالأصل، حنينه في شعره إلى بلد كان قد نشأ فيه واستوطنه قبل الحلة، فتراه دائما يتذمر من غربته في قصائده التي قالها في الحلة، ويبكي لنأي أحبابه ويندب فيها عصر شبابه، ومن ذلك قوله أبكي اشتياقا كلما ذكروا وأخ الغرام يهيجه الذكر، ورجوتهم في منتهى أجلي خلفا فأخلف ظني الدهر وأنا الغريب الدار في وطني، وعلى اغترابي ينقضي العمر. بينما فند السيد هادي كمال الدين ما ذهب إليه الشيخ محمد علي اليعقوبي، فقال بأنه لم يصب كبد الواقع، وقد اشتبه اشتباها كبيرا فيما ذهب إليه، فأنه صرح بأنه غريب الدار في وطنه، فلماذا اعتبر اليعقوبي لفظة الغربة ولم يعتبر الوطن؟ وقد قال الشاعر أنا غريب الدار في وطني، ولم يقل أنا غريب الدار عن وطني، ليستدل بعن معنى تجاوزه حدود وطنه، ولكنه عبر بفي الظرفية. وعن شعره وشاعريته، الشعر الحلي علاء الدين الشفهيني جمع بين العلم والأدب، وكانت لقصائده شهرة خلدته بين الشعراء، فقد اتفق المترجمون له على أنه كان عالما أديبا شاعرا طويل النفس للغاية، يغلب على شعره الجناس والطباق وغيرهما من المحسنات البديعية. وقد نشأ في العصر الذي فسدت فيه معاني الشعر العربي وألفاظه، بيد أن شيخنا علاء الدين تتجلى براعته وعبقريته في امتياز شعره الذي قال في أهل البيت عليهم السلام وليس في أيدينا غيره، بقوة المعاني وسلاسة المباني ومتانة الأسلوب مع ما فيه من المحسنات البديعية التي كانت تأتيه عفوا بلا تكلف وتطاوعه من غير قصد. وقال صاحب الرياض عن الشفهيني شاعر بليغ وله كتاب ديوان، وعندنا قصيدة من جملة ديوانه وهي في مدح مولانا الإمام علي عليه السلام مجنسا وللشهيد شرح عليها. وقال في موضع آخر رأيت من أشعاره بعض مراثيه للإمام الحسين عليه السلام، وهي 7 قصائد في مجموعة بأرتبيل، وكانت المجموعة بخط الشيخ محمد بن علي بن الحسن الجباعي العاملي تلميذ ابن فهد. أما الشيخ يوسف كركوش فيقول وهو شاعر فحل متين الأسلوب، يطرز شعره بالمحسنات البديعية، وجاء في فقهاء الفيحاء الشفهيني ممن طغت سمعته الشعرية فأخفت سمعته العلمية، أو كادت، مع أنه من زعماء الحركة العلمية، وقد جلى في الشعر حتى كان من عباقرته. وقال الخاقاني عن الشفهيني جاء شعره رصينا محكم السبك والديباجة، مشرق الأسلوب، قوي التركيب، ولقوته من لف الخواطر ونشرها نال إعجاب أدباء العصر الحاضر، فإذا ما تلا شعره برواية جميلة تهتز له المشاعر كما تصغي له أرباب الذهنيات الأدبية الواسعة. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار، أهلا وسهلا بكم. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاة الشيخ علاء الدين الشفهيني كانت في الحلة، ولم تعرف سنة وفاته، مثلما لم نتوصل إلى معرفة سنة ولادته. وكل ما دونته المصادر التي ترجمت له بأنه عاش في النصف الثاني من القرن 8 الهجري والنصف الأول من القرن 9 الهجري، لكن صاحب الحصون المنيعة قال توفي في الحلة في حدود عام 700 للهجرة المباركة. ويرجح الخاقاني أن يكون قد توفي في أواخر النصف الأول للقرن 8 الهجري، بينما يذكر الشيخ السماوي في الطليعة والشيخ الأميني في الغدير والشيخ كركوش في تاريخ الحلة بأن للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المعاصر للشفهيني والمقتول سنة 786 شرح إحدى قصائده، وهو شرح بديع اشتمل على فوائد جمة، ولما وقف الشفهيني على ذلك الشرح فخر به ومدح الشارح بمقطوعة شعرية. وما تقدم يخالف ما ذهب إليه كل من صاحب الرياض نفسه حين قال لعله معاصر لابن فهد الحلي، وصاحب الطليعة بقوله توفي في حدود 700 في الحلة. أما قبر الشفهيني فمعروف بالحلة مشهور، وقد وصفه الشيخ محمد حرص الديني فقال: مرقده بالحلة عامر المشيد، ويقع في ملتقى زقاقين نافذين، عليه قبة صغيرة بيضاء، وقبره اليوم معروف مشهور عند الحلين لا ريب فيه. وفي هامش المراقد يقول المحقق: في محلة المهدية إحدى محلات مدينة الحلة، قبره يشكل زاوية ملتقى شارعين اليوم، ولقبره على كل من الشارعين شباك. وقد فتح لنا سادنه باب المرقد، فكان على قبره صندوق من الخشب، وكل من أبعاده الثلاثة لا تتجاوز مترا واحدا ونصف المتر، وإلى جانبه غرفة أخرى متصلة به كرواق للقبر. وكان على الغرفة الأولى القبة البيضاء المتوسطة الحجم والارتفاع. ويقول الشيخ السماوي: له قبر معروف يزار ويتبرك به، وتستجاب عنده الدعوات وتفاض البركات. ويقول الدكتور سعد الحداد: وقبره كما وصف مشهور في الحلة المهدية في الشارع الذي يربط بين منطقة التابية والسوق الكبير، مقابل حمام المهدية، في غرفة مربعة الشكل تبلغ مساحتها 20 متراً مربعاً تقريبا. كان القبر الشريف تعلوه قبة خضراء تهدمت قبل عقد من الزمان، حتى امتدت يد المحسن الحلي الحاج محمود حسان مرجان إلى أعمار المرقد والمسجد المقابل للمرقد، والذي نعتقد أنه كان مدرسة علمية تابعة للشيخ الشفهيني، تم الإعمار فيها سنة 2001 وظهر بحلة جميلة. والقيم على المسجد والمرقد هو الشيخ حاتم المرشد. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وفي أمان الله.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
0: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.
2: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: شق الصدر. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد حتى بلغ من العمر 4 سنين، يشارك الأطفال في جدهم ولعبهم، ويغدو في الصباح مع إخوته يأخذون الغنم إلى مراعيها، ويعود معهم في المساء حين يعودون بالغنم إلى حظائرها. وبينما كانت حليمة في أحد الأيام مشغولة في دارها ببعض شؤونها، إذ أقبل ولدها يجري خائفا مذعورا وهو يصيح: ذاك أخي القرشي قد قتل.
1: فخرجت حليمة مسرعة ملهوفة تجري وتصيح بأعلى صوتها: يا ضعيفة، يا وحيدة، يا يتيمة، استضعفوك فقتلوك. حتى وصلت إليه فوجدته قائما منتقعا لونه، فصاحت به: يا بني، أراك حيا بعد، وانكبت عليه تضمه إلى صدرها وتغمره بحنانها وهي لا تستطيع أن تمنع نفسها من البكاء. وسألته عن شأنه فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني، ثم استخرجا منه شيئا لا أدري ما هو فطرحاه ثم رداه كما كان.

0: وقد ثبتت رواية شق الصدر في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه علقة سوداء، فقال: هذا حظ الشيطان. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم أعاده إلى مكانه. عند ذاك خشيت حليمة على وليدها وأحاطت بها الهواجس والظنون، فقالت لزوجها: إني لأخشى أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فانطلق بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه.
1: حمل الزوجان يتيمهما وقدما به على أمه، ولما وصلا إلى آمنة تعجبت من مجيئهما وقالت: ما وردكما به وقد كنتما حريصين على بقائه عندكما؟ فقالا: إن الله قد أدى عنا وقضينا الذي علينا وخشينا الإتلاف. فقالت آمنة: ما ذاك بكما؟ أصدقان شأنكما. فلم تدعهما حتى أخبراها الخبر، فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله، ما للشيطان عليه من سبيل، والله إنه لكائن لابني هذا شأن. ألا أخبركما خبره؟ قال: بلى. قالت: حملت به فما حملت حملا قط أخف منه. وكانت تسمع من مثيلتها عن متاعب الحمل وثقله، ورأيت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء، فدعاه عنكما وانطلقا راشدين. وفاة آمنة.

0: عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في سنته الخامسة وقد غلظ عوده وبلغ من النضرة وميعة الصبا ما لم يبلغه صبي في مثل عمره، وقد عاد من جديد إلى كنف أمه الحنون وأضحى كل شيء في حياتها. وكذلك جده عبد المطلب كان يحنو عليه أكثر من حنوه على أبنائه، ووجد فيه عوضا أن أحب أبنائه إليه ولده عبد الله الذي فارق الحياة وهو ما يزال في مقتبل العمر.
1: بلغ النبي السادسة من عمره وذهب مع أمه إلى يثرب ليزور أخواله بني عدي بني النجار. خرجت آمنة مع والدها برفقة أم أيمن بركة الحبشية جارية أبيه التي خلفها له مع ما خلف من ميراث قليل. ولما نزل على أخواله في المدينة أحسنوا رفادته وأكرموه، حيث أقام في دار النابغة من بني النجار ومكث وأمه شهرا. زاروا الحبيب الثاوي في قبره، وحركت الزيارة لواعج الشوق والأحزان في نفس الأم وابنها. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتبه بعد أن كان لاهيا عنه، وخاصة حين رأى نساء بني عدي يواسين أمه ويعزينها في فقد عبد الله، وعيونهن تذرف الدمع وأصواتهن يخلقها البكاء. الحادث الأليم.
0: انتهت زيارة الأهل وعادت آمنة مع ولدها إلى مكة، وما انقطعت مرحلة من الطريق حتى فاجأها الموت عند قرية الأبواء، وجلس الابن يذرف الدمع سخيا على فراق أمه، وقلبه قد امتلأ بالأسى والحسرة بعد أن فارق من كان يجد في كنفها الحب والحنان والسلوى والعزاء عن فقد الأب. وهكذا شاء الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذوق مرارة فقد الأبوين وهو لما يتجاوز السادسة من العمر.
1: لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم ذكرياته في تلك الرحلة، فقد نظر بعد الهجرة إلى دار بني النجار وقال: هنا نزلت بي أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله، وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بقبر أمه زاره ويبكي من حوله. وفي إحدى المرات قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور تذكركم الموت.

0: في كفالة جده عبد المطلب.
1: رجع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة يتيم الأبوين، فكفله جده عبد المطلب وضمه إليه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده، وكان يقربه منه ويدنيه، وكان لا يأكل طعاما إلا ويقول علي بابني فيؤتى به إليه، وبذلك عوضه الله بحنان جده عن حنان أبيه. أما حاضنته أم أيمن بركة الحبشية فقد رعت وكانت له أما مكان أمه.
0: وكان الجد يسر لما يرى من مخايل الشرف والعزة على حفيده محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان لعبد المطلب فراش يوضع في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه إجلالا له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام فيجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه، فيقول عبد المطلب والسرور يملأ نفسه دعوا ابني فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيمينه ويضمه إليه. فلما حضرت الوفاة عبد المطلب أوصى ابنه أبا طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم وحياطته، ثم مات عبد المطلب وكانت سن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين. كفالة عمه أبي طالب له.
1: لم يكن أبو طالب بأكبر بني عبد المطلب ولا بأكثرهم مالا، ولكنه كان أشرف قريش وأعظمها مكانة وأكرمها نفسا، وقد أحب أبو طالب ابن أخيه محمدا حبا شديدا لا يحبه أحدا من ولده، فكان لا ينام إلا إلى جانبه ويصطحبه معه عندما يخرج، وكان إذا أراد أن يطعم أبناءه يقول انتظروا حتى يأتي ولدي، فيأتي النبي فيأكل معهم فيشبعون ويفضلون من طعامهم، فيعجب أبو طالب من ابن أخيه ويقول إنك لمبارك.
0: لقد زاد حب أبي طالب لمحمد ما كان يتحلى به في صباه من طيب الشمائل وكريم الآداب، مما يدل على ما فطره الله عليه من خير الخلال والآداب. رعيه للغنم.

رغم صغر سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أدرك ثقل الحمل على عمه أبي طالب، وأدرك كثرة العيال وقلة المال، فاشتغل في صباه برعي الغنم، فكان يرعى الغنم لأهل مكة لقاء أجر بسيط، وكان يرعى الغنم بأجياد أحد وديان مكة مما يلي الصفا، وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عاليا منذ صغره في اكتساب الرزق بالكد والتعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه: ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم. فقالوا: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. وفي سورة أخرى من القرآن المجيد قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: ففي هاتين الآيتين وصف دقيق لله عز وجل في الدعاء.
1: والدعاء فطري في الإنسان منذ بدء الخليقة،
0: فالإنسان يشعر بحنين إلى الله، يفزع إليه عند الشدائد، ويتضرع في كشف السوء عنه،
1: لكونه ضعيف أمام أحداث الحياة، لا يجد سنداً غير الدعاء، ولا شيء مثل الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعيد السكينة إلى النفوس والطمأنينة إلى القلوب.

0: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك رحمتك يا الله، فاغفر لنا ويسر أمورنا واهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، يا عظيم يا حكيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام.

جاء الكتاب بأعمال لها كتب، إن ظل يعملها الأعمى تبصره، منها الصلاة ومنها الصوم هل سقطت عنك الفروض لعذر أنت ذاكره؟ صام الأفاضل شهر الصوم وارتفعت، أكفهم بدعاء ليس تحضره؟ وأنت ساه ولاه غير متبع، إلا الذي كاتب الأوزار يحضره.

به مني، فيا سوءتاه مما أحصاه علي كتابك يا الله. لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء إلا أتيت بها يا الله. يا غفار يا قهار، يا رحمن يا رحيم.

0: عن أبي العباس بن عبد الله بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله تعالى سيئة واحدة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في 4 مواطن: عند التقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. صدق رسول الله.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث. نتوقف فيها عند بعض الصور التراثية بما زخر به إرثنا الإنساني والحضاري.

أعزائنا المستمعين، الكتاتيب ومفردها الكتاب هي مواضع لتعليم القراءة والكتابة في الزمن الماضي. يذكر الباحثون أن الكتاتيب وجدت في العهود العثمانية، ثم استمرت لفترة قصيرة بعدها، وهي امتداد لأسلوب التعليم القديم عند العرب، لا سيما وأن الكتب السماوية أكدت على أهمية العلم والتعليم. وفي القرآن الكريم أكثر من آية تشير إلى فضيلة المتعلم، كما أن هناك أحاديث نبوية كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته وأصحابه والفلاسفة المسلمون، والتي كلها تحث على التعليم وعلى إشاعته. المساجد كانت، ودور العبادة، وبعض الأماكن الخاصة والعامة هي المؤسسات العلمية عند العرب. وقد اشترط العلماء في معلمي الكتاتيب شروطا عديدة، منها أن يتنزه المعلم في ساعات فراغه عن امتهان المهن الحقيرة كالحجامة والدباغة وما إلى ذلك، أن ينظف جسمه، وأن يعمد إلى تقليم أظافره، وأن يكون اشتغاله بالتعليم في سبيل الله تعالى لإصلاح ناشئة المسلمين، لا طمعا في مال أو جاه، أن يبتعد المعلم ما استطاع عن الحكام والملوك، وأن يكون ذا عناية بالعلوم المفيدة، وأن يغفر لتلاميذه خطاياهم الصغيرة، وأن لا يقوم بالتدريس وهو منزعج النفس، فإن ذلك مضر بنفسه وبطلابه، وكذلك أن لا يعلم أحدا ما لا يتحمله ذهنه أو سنه، وأن يقول لا أدري إذا سئل عما لا يعرفه، وغير ذلك من الشروط الكثيرة. واشترط العلماء شروطا في الطالب أيضا، من بين هذه الشروط أن يجد في الدراسة، وأن لا يعاشر غير إخوانه المجدين والمجتهدين من الطلبة، أن ينظر إلى أستاذه بإجلال واحترام، أن يسبق أستاذه في الحضور إلى المكتب أو الحلقة الدراسية. المؤرخون يذكرون أن معلمي كتاتيب كانوا منقسمين إلى قسمين منذ أقدم الأزمنة. القسم الأول هم معلمو كتاتيب العامة الذين يهتمون بتعليم أبناء الطبقة المتوسطة، والقسم الثاني هم معلمو أبناء الطبقة العليا والأمراء والأثرياء. وكان يطلق على المعلمين أيضا المؤدبون وما إلى ذلك من الأسماء.

أعزائي المستمعين، إن الغرض الأساسي من وجود الكتاتيب في العهد العثماني هو تحفيظ القرآن للصبية. أما القراءة والكتابة فهما وسيلتان تساعدان التلاميذ على حفظ القرآن الكريم. كانت الدراسة تبتدئ في الكتاتيب بعد سن السادسة كما هو الحال عندنا اليوم، وكان على الصبيان أن يجربوا معهم القرآن الكريم أو على الأقل أحد أجزائه، وعادة ما يكون جزء أمة إضافة إلى أدوات الكتابة كاللوح أو الصفحة التي يخط عليها الحروف أو الكلمات التي كانت تمسح عند الحاجة بخرقة مثبتة بخيط في أسفل اللوح. على التلاميذ يجربوا معهم محبرة وبعض أقلام القصب. كان تعليم الصبيان يبتدئ عادة بسورة قل أعوذ برب الناس، وتبتدئ القراءة بطريقة التهجية الكلاسيكية. ومهما يكن من أمر، فإن الدراسة في الكتاتيب كانت تتصف بالتكرار الممل والقراءة السائطة، إذ يتحتم على الطالب القراءة بصوت عال، وكلما ارتفع صوته كان ذلك مبعث ارتياح وتقدير من قبل شيخه أو معلمه. عندما ينتهي الطالب من مرحلة التهجئة فإنه ينتقل إلى مرحلة القراءة السريعة من دون تهجئة. أما جلوس الطلاب فيكون على حصيرة من القصب، فالمتقدمون بالقراءة والكتابة تكون مقاعدهم أمام الملة، والمبتدئون يكون جلوسهم خلف المتقدمين. كان يساعد الشيخ في عمله شخص يسمى الخلفة، وهو الذي يقوم بالإشراف على تسجيل الطلبة الجدد وكذلك تحضير الفلقة والخيزرانة للملة، حيث يتم معاقبة الطالب المسيء أو الوكح أو الذي لم يؤدي واجبه. وهناك طرق أخرى وأساليب أخرى للعقوبة تختلف بين شيخ وآخر. أما طريقة التعليم فإن الملة أو الشيخ كان يقوم بشطب بعض الحروف الهجائية من أعلى السطر، ثم يشرع الطالب بعد ذلك بإعادة كتابة الحروف المشطوبة وبنفس الطريقة.

أما الدوام أعزائي المستمعين في الكتاتيب فكان يبدأ في الصباح، وعندما يبتدئ أذان الظهر كان الجميع يذهبون إلى صلاة. أما الغداء فكان كل طالب يجلب معه لفة من البيت. اعتاد أهل الطالب أعزائي المستمعين أن يعملوا الحلوى والولائم كلما وصل ولدهم مرحلة معينة من التعليم، وإذا ختم القرآن الكريم فإنهم يجرون له احتفالا بهيجا يشترك فيه الصبيان من أعضاء حلقته الدراسية وآخرون من أبناء المحلة، وهم يرتدون ثياب الأعياد ويكونون موكبا جميلا يتقدمهم الخلفة، ويأتي بعده أحد التلاميذ وهو يحمل القرآن الكريم على رأسه ملفوفا بالحرير المزركش المذهب مع مجموعة من حملة الرايات الدينية. ثم يأتي قارع الطبول حيث يردد الجميع الدعاء الذي يأخذ الخلف بتلاوته بصوت عال، فيقول: الحمد لله الذي تحمد حمدا كثيرا ليس يحصى عددا، كلم موسى واصطفى محمدا، وأنزل القرآن نورا وهدى على نبي اسمه محمدا، إلى آخر الدعاء. في نهاية كل قفل يردد عليه بقية الموكب آمين آمين. هذا الموكب يدور في الشوارع والمحلات ثم يعود إلى دار والد خاتم القرآن، فتستقبلهم النسوة بالأهازيج والتهاليل وطش الملبس، وتمد مائدة كبيرة عليها أنواع الأطعمة والحلوى، ويقوم والد الخاتم أي الذي يختم القرآن بتلبيس الملة أو الشيخ جبة جديدة من القماش الجيد وإعطائه صرة تحتوي على مبلغ من المال وكذلك هدايا أخرى. وبطبيعة الحال فإن مثل هذه الاحتفالات لا تقام لأبناء الفقراء، لأنهم لا يملكون ما تصرفه عوائلهم عليها. إن الدراسة في الكتاتيب مستمعين الكرام كانت تنتهي عادة بعد أن يختم الطالب القرآن الكريم والحصول على مبادئ العمليات الحسابية الأربعة، وكذلك حفظ بعض الشيء من الشعر. كان الأمر برمته يعتمد على طريقة الملة أو الشيخ أو أسلوبه التعليمي. في بداية القرن الماضي كان الأهالي يرسلون أبنائهم إلى المدارس الحكومية، خاصة بعد انتهاء الاحتلال العثماني، ذلك رغبة منهم في إتمامه للتحصيل العلمي بعد أن تجاوز العاشرة من عمره. ولقد انطوت حقبة الكتاتيب في العراق بعد أن انتشرت المدارس الحكومية والأهلية، على الرغم من الإشاعات التي كان يطلقها أنصار الأسلوب القديم، ومنها أن الذهاب إلى المدارس هو من أعمال الشيطان.

إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نلتقيكم بأتم صحة وعافية في الحلقة القادمة، وشكرا لكم وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
2: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026. وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM
2: صباح السعادة. المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل FM،
3: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM،
2: صباح الخير من المستقبل FM.

0: قد البشر قد الهوى.
1: صباح العافية، صباح الخير، صباح الورد، جمعة مبارك عليكم مستمعينا متابعينا وين ما تكونون من أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى ترددنا 91.7. نصبح عليكم بهذه الجمعة المباركة والمميزة من أثير إذاعتنا، وأكيد راح يكون لقائنا مميز وجميل وياكم هذا اليوم برفقة زميلتنا المبدعة والمتألقة والجميلة رنا محمد، وأيضا برفقة مخرجنا المبدع قيصر الجراح وآني أزهار الكنجي، وبرنامج على هواكم.

0: صباح الخير، صباح العافية على مستمعينا وعليك يا زهورة الجميلة المبدعة متألقة لطيفة صاحبة القلب الجميل، وعلى مخرجنا قيصر وعلى مستمعينا ومتابعينا وين ما تكونون نقول لهم صباح الخير والعافية، وإن شاء الله رب جمعة خير وبركة ومحبة وقام واستقرار
1: واليوم وأمان مطار وسلام وجمال واليوم مطر وجميلة.
0: شفتي مطر اليوم من الصبح يا أزهار،
1: اليوم صدق بداية خير بداية شهر جديد
0: وبداية
1: موسم جديد أيضا وأجواء لطيفة، يعني ما أدري أني قاعدة عبالي داحلم لقيت شمس ماكو غيوم شوية رذاذ مطر قليل يعني وخاصة من طلعت بالشارع يجوز تطلعين بالسيارة الصعدين ما تحسين بالريحة الحلوة اللي موجودة فعلا، والله هاي الريحة المطر الخفيف اللي يصير على التراب الصبحية وخاصة هي كذا من وقت يعني تطي فد شعور كلش لطيف وتطي، يعني دائما سبحان الله الطبيعة هي أحلى شيء رب العالمين خلقها، فدائما الأشياء الطبيعية اللي هي الأرض المطر الأشجار الشغلات الحلوة من الصبح قاعدين الصبح وتشوفيها أو تستنشقين رائحتها أكيد تجيك في الطاقة حلوة،
0: هي بها لذلك حل الإنسان هذين الأمورات
1: أكيد إن شاء الله هذا اليوم رح يكون يوم جميل ومميز عند الجميع وأكيد بالأخص عند مستمعينا ومتابعينا، لأن راح نأخذهم برحلة جميلة وممتعة وفقرات منوعة ومواضيع هواية ندردشها وياهم ويسمعونا ونسمعهم، وأكيد نبلش فقراتنا بصباحنا الجميل وبرنامجنا على هواكم وبالفواصل قيصر الجراحة الجميلة المتعودين عليها كل جمعة أكيد ينورنا بفواصلة ويسعدنا بيها، وهسريت فاصل نبلش بيه صباحنا

0: صدق استوني فرحت.
1: جو جميل وشاعري
0: رهيب.
1: خلينا متع ناظري
0: شوفين المطر يا عزار وشوفين الغيوم تلقائيا تحسي روحك انه انت مرتاحه نفسيا.
1: زين شلون اشوف مطر وغيوم واشوفك؟ يعني شنو هاي
0: وانا راح امطر
1: المشاعر الحلوه اللي راح تصير انه تشوف شخص تحبه وترتاح له وتشوف المطر والجو
0: وتكتك على الشباك.
1: اي عافيه صدق يقوم الشباك من كيف يقوم يتكتك لان اكيد يكون مشاعر جميله. اليوم اريد انسى اكيد عود طبعا
0: اليوم راح ابدي احسب
1: شمر. لا مو تحسبين انا اليوم ايش قلت؟ قلت ما راح اقول اكيد بحيث هسه من دا احكي الأكيد هي بكيف تمشي بدماغي.
0: أكيد أكيد ما راح أقولين أكيد اليوم
1: تطلع من لساني تلقائيا. إن شاء الله ننساها ونبلش صباحنا. لا مستعرض برامجنا لهذا اليوم الجمعة وأكيد بلشنا وياكم
0: ثاني
1: ببرنامج على هواكم. صدق قلت أكيد بلشنا وياكم وبرنامج على هواكم برفقة زميلتنا الجميلة رنا محمد ومخرجنا قيصر الجراح واني ازهار الكندي. اما بعد هذا البرنامج راح تلتقون الساعة 10:30 ان شاء الله ويا زملائنا حسنين حسون وحيدر ابو خماس وبرنامجكم الخدمي والمميز كل جمعة هو فيسباك.
0: اما الساعة 5 الى الساعة 6 نص الكلام مع مريم الزبيدي زميلتنا وبرنامجها الجميل والاجتماعي. ومن الساعة 9 لحد الساعة 10 راديو تشات وهي علي فليفل والدردشات الجميلة. هاي كان استعراض برامج المباشرة.
1: نعم إذا تتخلل برامجنا المباشرة أيضا برامج تسجيلية إعلانات أخبار وأغاني وفقرات جميلة ومنوعة. والأحلى والأجمل من كل هذا أنه بث إذاعة جامعة المستقبل مستمر وياكم على مدار 24 ساعة. شو وقت مضوج شو وقت ما مزاجك يتغير فر الموجة على 91.7 FM ويقدرون تتابعونا على مواقع أو عن طريق الهاتف بتنزيل تطبيق المستقبل FM من خلال هواتف الآيفون والأندرويد. وإن شاء الله تقضون أوقات ممتعة.

0: بعد ماكو مطر صيف مطر شتاء صيف.
1: صباح العافية. طبعا احنا هذا المثل او هذه الاغنية تطبق على الشخص اللي يسولف سالفة وما يسويها فيقولوا له حكيك مطر صيف، يعني لا بفائدة ولا بنتيجة، مؤقت ويروح. فيعني اذا واحد سولف لك سالفة وهو يعني خلينا نقول ما متأكد منها، فقل له حكيك مطر صيف، لا يبل اللي يمشون ولا يبرد الجو ولا شيء، مجرد شيء يعطيك امل وبعدين يروح. ان شاء الله ما تلتقون باشخاص حكيهم مطر صيف، ان شاء الله مطر شتاء ويغرق اللي يمشون. شو تقولين؟ خلينا نبلش جديد الاغاني اول فقره ويانا في برنامجنا لهذا الصباح. وجديدنا راح يكون بعد الفاصل ونسولفه.
0: بعد الفاصل
1: نسولفه هسه ما افتهمت بس اوكي. جديدنا راح يكون للفنانه نجوى كرم اغنيه تاك تاك.

عامل تاك تاك تاك. ومن بعد تاك تاك تاك نروح لديان الحداد وأغنية تقول أو تقول كلمات العابر والحان ديان الحداد توزيع ميكس حسام كامل.

وآخر ترنداتنا لهذا الصباح مع فنانتنا دموع تحسين وأغنيتها إي أحبك، كلمات حمد غريب الشمري ولحن وتوزيع أحمد حداد.

0: صباح العافية والجمال، صباح السعادة، جمعة مباركة مرة ثانية عليكم وين ما تكونون، وصباح مميز وفقرات مميزة وجميلة برفقتكم أكيد مستمعينا ومتابعينا و لسه وصلنا وياكم إلى فقرة
1: ليش
0: وليش ليش أزعر تقول أكيد يعني لأن هاي الكلمة ظلت بدماغها وتعودت عليها وإن شاء الله تنساها.
1: زين، ليش وليش ليش أول كلمة تصير ببالنا هي لا، حتى قبل لا نسمع الموضوع أو الطلب؟ شو تقولي؟
0: شنو هاي
1: يعني مرات الواحد ماما ممكن لا ما يخالف بابا لا
0: لأن يعرف شنو بداخل المقام في الغير. أكيد إلها تفسير يا رنا، والتفسير يقول أي عافية يا قيصر، يقول هاي الظاهرة تصير هواي ومو معناها بالضرورة أنه عندنا حساسات لما أول كلمة أو جواب يجي ببالنا قبل ما نسمع راح يصير أو قبل ما نسمع الموضوع كامل. الدماغ يكون مسوي شغلات بسرعة كبيرة، مثل ما نعرف دماغنا ما شاء الله يجي بالمليارات الأحساسات تصير عدة، فالتوقع المسبق دائما دماغنا يحاول يتنبأ بالشي اللي راح يصير اعتماد على الموقف والسياق وتكون عنده دائما يلتقط نبرة الصوت. الله حلو، هاي معلومات حلوة. يقول انه الدماغ يلتقط نبرة الصوت وتعابير الوجه وحتى اول كلمة بسيطة يكون يتوقع قبلها انه ما ينتبه لها بوعي. يعني الدماغ قبل يفسر لك هذا شي يريد من عندك، شنو بقلبه، ايش عنده من سالفة. والأهم من هذا كله، إذا مرينا مواقف مشابهة فالدماغ دائما يستدعي الإجابة أو الكلمة الأكثر ارتباط بالموقف.
1: لا مباشرة لا،
0: عافية، تحسين بالمقابل. نعم يا رنا، وأيضا عندنا الحدث أحيانا تكون النتيجة صحيحة بشكل لافت. هذا ممكن يكون لأن الدماغ جمع إشارات صغيرة جدا من دون ما نشعر بعملية الجمع. يعني الدماغ يجمع لك ويقول لك دير بالك، تتذكر لك مرة هذا مسوي بك هاي الدقة، لا تقول لي ايه. نعم يا رنا، ايضا يقول مرات مجرد صدفة تتذكر المرات اللي صارت بيها هاي الكلمة او كانت حدسك صحيح وتنسى المرات الكثيرة اللي كانت خطأ. دائما نتذكر الصح. والأغرب من كل هذا أنه دماغنا دائما فعلا يبدي يتنبأ قبل ما توصل المعلومات كاملة، خاصة بهذا الوقت صارت الناس كلها تتنبأ ويصير عندها حدث وتعرف الشيء قبل ما يصير. لذلك ممكن نحسن أنه الكلمة أو نحس أنه الكلمة طقت براسك فجأة، فبينما الدماغ كان يعالج إشارات صغيرة بالخلفية لهذه الكلمة. فلذلك احنا مثل ما قلنا يا رنا انه دائما تقولين لا، على قولة قيصر تحس بالمقابل قبل ما يسولف، تدري بيها سالفة تعبان. هاي لا ندري بيها سالفة مو بيها فائدة، فنقول لا.
1: اذا نطلع فاصل ونرجع وياكم. قيصر يقول لا. ليش وليش؟

0: رجعنا وياكم حبايب قلبي فقرة ليش وليش وليش نضوج من واحد يقول انطيني التليفون. خلينا نشوف ليش والله. لأن عبارة انطيني التليفون ممكن يفسرها دماغنا هو مو مجرد طلب عادي وإنما كأنه تدخل بالخصوصية.
1: طيني تليفونك مو تليفون.
0: اي طيني تليفونك.
1: ايه
0: طيني تليفونك. طيني تليفون جزار
1: قدام ثاني
0: تليفون. لهذا يصير الضوج يعني يصير الضوج والتوتر بسرعة قبل ما نفكر بالسبب. أكو عدة أسباب التليفون صار مساحة شخصية جدا بمحادثات صور حسابات معلومات تخصنا. إحساس بفقدان السيطرة من شخص يطلب من عندنا ممكن يحسن أو نحس بلحظة إن خصوصيتنا صارت بيدة. الدماغ يربط الطلب بالشك، يعني ليش راح يطلب، ليش طلب من عندي التليفون؟ من واحد يقول طين تليفونك بسرعة واحد يجيب باله هو ليش طلب من عندي التليفون. تمام،
1: شو يريد يسوي بيه وشو يريد ياخذ من عنده،
0: خصوصا اذا كان هذا الشخص يريد يفتش او يسال شنو عندك. طريقه لا. الطلب تفرق. ممكن اشوف تليفونك شوفي تختلف نفسيا عن طيني تليفونك.
1: اكيد
0: شفت شلون،
1: لان جوز مرات
0: واحيانا حتى اذا ما عندنا شيء نحبه او نخبيه مجرد احساسنا انه احد يريد يتدخل بمساحتنا الخاصه يسبب لنا ازعاج. والشيء المهم، الانزعاج من طلب الهاتف مو دليل بحد ذاته على انه الشخص يخفي شيء، هو ممكن يكون مجرد رد فعل طبيعي على احساس بانتهاك الخصوصيه. يعني انه هو الانسان مو الا عنده فد شغله ضامه، لكن صحيح. انه هو يحس انه انت شيء ليش تطلب تليفوني
1: يعني فعلا أساسي. يا رنا تحسين انه خاصه جهازه بهالوقت تحسينه هو جزء من عندك. يعني لان اكيد تي اسرارك، الاشياء اللي تحبيها، الاشياء اللي هي مو فقط يعني شغله اسرار، ممكن تكون في اشياء خطيره، ممكن تكون اشياء عاديه، اشياء تخصك انت ما تحبين انه احد يطلع عليها ومو اي شخص ممكن يطلع عليها. يعني اكو شغلات انه مو كل الناس ممكن تشوفها ولا متاحه للجميع. والموبايل يمثل الشخص، يعني مثلي ان مثلك انت مثلا كمحادثه، كصوره، كمقاطع فيديو مثلا، انه خلينا نقول بالعمل او غيرها، يجوز مو الكل يريد انه
0: من حقه ارقام لاشخاص ما يقبلون احد ياخذ ارقامهم.
1: عفية أحسنتي. مرات فعلا مرات الأرقام، مرات الحسابات الشخصية أو عندك حساب شخصي، والكثير من الأمور مرتبطة بهذا الموضوع. لذلك إحنا لازم ما نتعدى على خصوصيات الآخرين، أهم شيء إحنا نحترم خصوصية المقابل.
0: يعني أكو ناس
1: مثلا انت دا تطلبيه، هو صح يعني يزعج المقابل، بس يبقى هو بكيف يريد ينطي او يريد ما ينطي. بس الافضل انه احنا نبتعد عن هاي الطلبات. الافضل يعني انه انا ما اطلب شيء محرج او مزعج للمقابل، يعني اطلب اشياء حلوه. مثلا اطلب من قيصر فاصل جميل من ابداعه، واكيد احنا متعودين على ابداعه. فهاي الاكيد لا هاي عاديه، لان احنا صدق متعودين.
0: وصلت الحد الان 6.
1: فنسمع فاصل جميل من مخرجنا قيصر الجراح حتى نرجع وياكم ونسولف سوالف احلى بعد.

0: يا صباح العافية والجمال، يا صباح الورد، وفعلا
1: يا احساساتك يا ازهار.
0: سمع سمع يا رنا، يقول ليش تليفونك مشغول؟ لو ليش تليفونك مغلق؟ لو وين شنت؟ هاي هم تعتبر امور ممكن تكون مزعجه للمقابل.
1: كل الاشياء المرتبطه بالتليفون،
0: كل الاشياء المرتبطه بالتليفون وبالاسئله. يا رنا، هسه
1: من الشخص اللي ما تقدرين تعتذرين له ازهار؟
0: ما اقدر اعتذر له، ما اقدر اعتذر منه لو
1: هو ما تقدر تعتذري له.
0: ليش؟ من هو هذا ما اقدر اعتذر له؟ ماكو واحد ما اقدر اعتذر،
1: ماكو واحد ما اقدر اعتذر له. اذا خلي نروح ويا محمد رضا وتقريره وموضوع حلقتنا لهذا اليوم، من الشخص اللي ما تقدر تعتذر له. خلينا نسمع هذا التقرير ونرجع وياكم.
2: هلا حسين.
3: هلا حبيبي.
2: حسين، من الشخص اللي ما تقدر تعتذر له؟
3: ما اقدر اعتذر له؟
2: ما تعتذر؟
3: اقدر بدون ذكر اسماء.
2: ذكر
3: اسماء؟ اي، يعني مثلا عندي شخص انه انا ما اقدر اعتذر له على شيء سواه بي.
2: يعني الاعتذار
3: شجاعه يعني؟ لا، مو شغله الشجاعه، لا مو شغله الشجاعه. انت شخص تحبه مثلا والشخص هذا طعن بيك، وصلت؟ اي، فشغله يعني انت مثلا تحبه وما تقدر تعتذر له بنفس اللحظه على شيء. اي، هو هذا الشيء.
2: فما تقدر؟
3: ما اقدر. لا،
2: أمير شخص ما تقدر تعتذر له، وليش؟
3: أكثر شخص ما أقدر أعتذر له؟ شخص يطلع علي هواي حكي، تهمني بسوالف ما مسويها بس حتى يطلع الصح. هواي هواي كيف أصب بطني؟
2: يعني الاعتذار شجاعة أخو.
3: الاعتذار شجاعة، بس لما أنت تكون الغلطان.
2: زين، أنت إذا كنت غلطان في الموقف
3: أعتذر. ليش ما يصير أعتذر؟
2: رغم كل شيء تعتذر، ما أدري.
3: طبعاً طبعاً.
2: شلونك بنين؟
4: تمام الحمد لله. تمام
2: بنين. يعني اكو شخص تعتذرين؟
4: اي اكيد، الكل مو بس واحد.
2: شنو المشكله يعني اذا صار فد موقف وجيت اعتذرتي؟
4: لا ما اقدر.
2: ليش؟
4: ما اعتذر. ليش اعتذر؟
2: حتى لو
4: انت غلطت. انا لا، ما اغلط.
2: شنو
4: ما اغلط؟ مستحيل اغلط. اكيد افكر بشي الله احكي.
2: ماكو شخص ما يغلط يعني؟
4: لا
2: ما
4: اغلط.
2: ماكو شخص معصوب؟
4: اي صح، بس انا ما اغلط.
2: يعني ابد ما غلطانة
4: حتى لو غلطانة ما حد يدري بالغلط.
2: شيلي ها، يعني غلطان يا واحد.
4: اي لا لا، هو يعني بيني وبين نفسه غلط.
2: يعني شو غلطان بيني وبين نفسي؟
4: يعني امشي بطريق ما
2: قطعتي ايدي، شو سيتي انا؟ هذا صار غلط بحق نفسك، ما حد يدري. شلون الطبيب بيني وبينك غلط؟
4: هو حتى

0: أسفة شوف لك غيري. تحياتنا لكم مستمعينا ومتابعينا، ونريد نعرف من الشخص اللي ما تقدر تسامحه أو ما تقدر تعتذر منه، وشنو نوع الخطأ اللي ممكن أنه إحنا من غفره أو من سامحه. أكيد إحنا نقول كل الأخطاء ممكن نسامح عليها، لأن رب العالمين غفور رحيم، والرحمة والتسامح هو من صفات الأنبياء ومن صفات أهل البيت عليهم السلام. لكن مرات أكو أخطاء أو أكو مواقف ممكن تخشن القلب، وممكن تسبب لك فد خلينا نقول رد فعل تخليك تبتعد عن الاعتذار أو ما تحاول تعتذر. وعدنا اتصال، خلينا نبلش بيه وبعدين نكمل سالفتنا يا رنا، وخلينا نشوف من ويانا. ألو.
1: ألو، صباح الخير، صباح المبارك إن شاء الله عليكم، وجمعة مبارك إن شاء الله على كل إذاعة المستقبل وعلى جميع المستمعين.
0: أبو شمس، صباح العافية عليك.
1: الله يحفظكم إن شاء الله. تحياتي للأخ قيصر جراح، إن شاء الله بخير وصحة وعافية.
0: حياك الله أبو شمس الغالي، وصباح العافية على عيونك.
1: على الجناب وياك.
0: ما أنا أقول على الجنابي بس هي قالت أبو شمس، والله عرفت.
1: عادي، ما هو ما فرق، نفس الدم.
0: أنت جنابي أبو شمس، ما أدري شنو عشيرته.
1: أبو شمس يمكن شو اسمه من قال جماعة ال
0: عافية اسكت. شلونك، شخبارك علي الجنابي؟ صباح العافية علي.
1: الله يحفظكم،
0: الله يحفظكم
1: إن شاء الله. شناركم اليوم هو يوم جميل إن شاء الله،
0: إن شاء الله للجميع يا رب. علي، منو الشخص اللي ما سامحة أو ما تقدر تعتذر منه؟ أي والله،
1: بس
0: الخائن،
1: بس الخائن والله
0: فعلا الخيانة، لأن شيء صعب وماكو شيء يجبرك على الخيانة.
1: الباقي فعلا. الباقي كلها تكون، بس الخيانة ما تكون.
0: الخيانة والغدر، يعني الخيانة انه يخون خلينا نقول الأمانة، لكن اكو بعض الأشخاص يغدر بيك، يعني انت مؤمن بيه.
1: هي نفسها شلون صارت الخيانة؟ ست شلون صارت؟ من انت وثقت بهذا الشخص وانطيته كل ما عندك. انطيته كل ما عندك، يعني انت دائما هسه اي انسان، انت واني والمستمعين والكادر.
0: نعم.
1: هسه الموجود يميك.
0: نعم.
1: من انسان انت تحبه.
0: ابو علي الو،
1: من جد وياك ست وياك.
0: اي عيني نسمعك.
1: اي اقول لك، انت من تحبين انسان، هذا الشخص من وثقتي وحبي كل بباله.
0: نعم.
1: سولفتي له اسرارك، شنو اللي يدور عندك، وتالي ما تالي انت ما تحسين لان انت مطعونه بالظهر.
0: صحيح،
2: يعني
1: فهذا هو اللي هي الخيانه، اللي هذا هو اللي ما
0: والله
1: اللي ما
0: واحد
1: يسامحه ابد. أحسنت. والله الباقي كله تهون.
0: احسنت يا علي، فعلا الخيانه هي اصعب شيء واللي ما ممكن تنغفر. واكو واحد من الاصدقاء يعني حكى حكايه يمكن صار لها سنين وظلت ببالي، يقول انه اللي يخون مره ممكن يخون اثنين وثلاثه، واللي صدر اللي يأذيك مره ممكن، يعني مو يأذيك وانما يخونك، خلينا نقول، لان الاذيه يجوز مرات تكون ما متعمده، بس الخيانه فعلا يعني ما دام خان.
1: الخيانه شيء صعب، حتى بعد انت هسه الانسان، اي انسان، انا هسه صديقك او اختك اللي بصفك اللي قاعده، صديقتك من تخونك.
0: نعم.
1: حتى الثقة بعد ما ترجع بيناتكم.
0: أكيد، حتى وإن رجعتها ما ترجع مثل ما كان.
1: ما ترجع، صحيحة ما ترجع، ترجع بس شنو؟
0: نعم.
1: تكونين أنتي أو هي تكونون
0: فعلا.
1: حذرين
0: فعلا.
1: يعني تكون حذر بعد من هذا الشخص
0: فعلا.
1: تكون حذر، يعني تمشي وياه
0: دماغك يقوم يدق جرس مثل ما قلنا، يحفظ الدماغ معلومات، فرأسا يرجع لنا إياها من يصير موقف أو
1: أي.
0: كلمة أو فتشي.
1: وإن شاء الله، إن شاء الله نتمنى من الله وأهل البيت إن شاء الله إحنا ما نمر بأي شخص خائن، ولا إحنا نخون إلا بواحد.
0: آمين آمين آمين.
1: أي والله، إن شاء الله نبقى
0: آمين.
1: إن شاء الله الكل أصدقائنا وأخوتنا وأعزائنا
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله يوم جميل ومبارك
0: إن شاء الله. وهي هدية من قيصر إلك يا علي.
1: شكرا للأستاذ قيصر، طبعا أكيد الأستاذ قيصر هو من يعني مو أقل أغنية واحدة أو فاصل، كل فواصلة جميلة وحلوة مثل راقي وجميل.
2: يا عيوني
0: فعلا فعلا فعلا،
2: حياك
0: الله.
1: تحياتنا لكم ولزملائكم الأعزاء.
0: يا هلا يا هلا.

0: أكيد حبيت المستمعين متواصلين وياكم، وأيضا الأرقام المهيئة للاتصال عديتيني طبعا أنت غير 077-35-6-6-6-7 و078-35-6-6-7. وموضوعنا من الشخص اللي ما نقدر نعتذر من عنده أو ما نقدر نسامحه، شو تقولين أنت؟
1: فعلا يعني أخونا علي ذكر موضوع مهم، أنه فعلا الشخص الخائن صعب أنه نسامحه، والشخص اللي يغدر بيك اللي أنت تأمن وتثق بيه وتمشي ويا مغمض عينك وتلقيه هو أسرارك كلها مباحة، تلقيه هو يحكي عليك قدام الناس، وخاصة ما أعرفك وفت شغلة عجيبة غريبة تصير ذات أيدين يا رنا، أنه بالمجتمع هالأيام من يجي واحد يحكي على شخص يصدقوه. يعني المفروض احنا صارت عندنا هاي الشيء واضح، وانه احنا نعرف والله ها هذا قريب علي، والله هذا 24 ساعه ويا، ترى مو كل شخص انه انت 24 ساعه وياك هو معناه خلينا نقول الامين عليك، لان للاسف شويه تغيرت الامور. خلي ناخذ اتصال يا رنا نشوف من ويانا شنو رايه.
0: الو،
2: صباح الخير.
0: صباح النور
2: نزار الشمري.
0: اهلا يا نزار،
1: صباح العافية عليك.
2: أولا الموضوع السابق مال انطيني تليفونك، انطيني تليفونك، يعني احنا ممكن نحللها يريد يتصل على شخص ما عنده رصيد أو شيء.
0: أخوش تبوي
1: يقدر يقول له، يقول له يا بطيني تليفونك اتصل، صح؟
2: عادي عادي، مو هي يعني حسب العلاقة مع الشخص المقابل.
1: بس
2: أي واحدة.
1: نعم.
2: اثنين، موضوع هذا الثاني اللي هسه بعد ما تثق بأحد،
1: مو من ثق بأحد، من الشخص اللي ما تقدر السامحة،
2: ما أقدر
1: أو ما تقدر تعتذر منه. أي
0: هم يقول الخاين.
2: لا لا الخاين بالنسبة للاعتذار، ما دام القلوب شوية طيبة ممكن واحد يعتذر، حتى لا هو كان ما غلطان يعني يمشي الأمور.
1: إيه يعني أنت اللي خونك ما تقدر تعتذر منه ولا تقدر سامحه الخائن.
2: ما أقدر أعتذر منه ولا أقدر أسامحه بس الخائن.
0: نعم، لأن هو هذا ممكن يكررها مرة ثانية.
1: اللي يخون الملح والزاد.
2: اللي يخون الملح والزاد واللي يخون القلب، إنه هذا ما أسامحه نهائياً حياتي كلها. لكن بس أكو أمور يعني ممكن إنه يصير بها مسامحة. حتى لا أنت ما غلطان، حتى لا المقابل غلطان.
1: لا طبعاً أكيد.
2: أنت تريد تمشي حياتك ويا
0: تدفع مشكلة كبيرة، نعم.
2: أو صديقك أو شيء،
1: نعم الحياة لازم تستمر أكيد، وإحنا قلنا ماكو شيء ممكن إنه يخلينا ما نسامح، بس الخيانة والغدر فشيء صعب جدا وقاسي، ويدل على عدم استحقاق الإنسان يعني الشخص المقابل ما يستحق إنه أني أكون قريب من عنده وأرجع أثق به مرة ثانية ما دام هو خانني.
2: هي طبعا هاي هنا انه هذا حتى لا تريد ترجع الامور فترجع مو مثل ما كانت قبل، يعني لازم راح تصير اكو حدود حتى بالكلام. نعم. ويا الشخص. نعم. المقابل.
0: نعم، عاشت ايدك يا
1: زهر، لان الدماغ هو ينطي اشارات دائما، يعني الدماغ يقول لك دير بالك احذر.
2: اي طبعا هو راح يقول لك احذر، انه هذا حتى من السولف ويا لازم اكو عندك فد نقاط
1: على قولتهم الزم بريك،
0: احذر امامك
1: خلي لك بريك،
2: احنا بالسياره عمل شلون الزم بريك،
1: هو يقول لك خلي بريك بالكلام.
2: يعني الريد فاصل جميل من المخرج الطيب الكاظم الساحر، اي شيء
0: بخير ودلل يا نزار،
1: حياك الله،
2: تحياتي لكم، صباح مبارك عليكم ان شاء الله.
1: علينا وعليك
2: ان شاء الله اليوم مطر،
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله اليوم مطر،
0: ان شاء الله خير وعافيه، ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله، صباح العافيه على عيونك وحياك الله. عندنا اتصال اخر يا رنا. الو،
3: تفضل. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
3: مبارك تحياتي، شخصك الكريم وسترنا والمبدع سيد قيصر، دمتم إيمانا وتوفيقا، وأنتم تحلقون بأجواء العلم والحكمة والمعرفة، فيسر الله أمركم وسدد خطاكم بما تحسنون الاختيار، أخوكم أبو نبأ.
1: حياك الله أبو نبأ، صباح العافية على عيونك،
0: خير وعافية على عيونك
3: سيدتي. الحقيقة أعوذ بالله ناكر الجميل جاء في حديث الرسول صلوات الله عليه وآله الطاهرين يقول ناكر الجميل لا يدخل الجنة.
1: فعلا.
3: أما المنافق أعوذ بالله منه الابتعاد عنه أحسن، لأن الله وعدهم في جهنم المنافقين
1: الدرك الأسفل من النار. نعم
3: أحسنت. نعم. أما موضوع الخيانة هذا شيء ما يحتاج تعقيب، أعوذ بالله إذا وقعت الخيانة انقطع الاتصال جذريا، وأعوذ بالله من كل خائن.
1: أما ما أبدأت
3: به عن ناكر الجميل، قال الإمام علي عليه السلام لا تصنع المعروف لغير أهله فإن قلب ذما ولا ينفعه، وضعه في حر كريم يعرفك معرفة ضائعه. وتحياتي لكم.
1: تحياتنا لك أبو نبأ،
0: تحياتنا لك ومشاركتك الجميلة دائما.
1: شكرا يا أبو نبأ وصباح العافية على عيونك.
0: جزيلا لك يا أبو نبأ،
3: عافاكم الله وفي رعاية الله.
1: في رعاية الله، حياك الله.
0: أقول لك أكو أشخاص ما نعتذر من عندهم من باب الميانة، مثل ما نقول زين الصديق القريب كل شيء هواي.
1: نعم.
0: إنه هذا بعد ما أكو داعي تعتذري من عنده. أكو ناس شوفي هي تغلط لكن ما تعتذر، بس بالمقابل شنو تسوي؟ إنه تروح تحكي، يعني إنه هي أنا ما أقول لك أنا آسف أو فتشي، بس شو سوي؟ أنا أحكي وياك عدل، أرجع مرة ثانية أحكي وياك عدل والشاقة هاي، وكأنما كسرت حاجز الزعل مرة ثانية.
1: قبل قليل يا رنا سمعت إحدى الأخوات تقول أني حتى لو غلطان أنا ما أغلط، وأنا حتى لو غلطان ما أخلي أحسس المقابل أنه هو الغلطان وخلي هو يعتذر، وأنا ما أعتذر
0: غلط.
1: إحنا كنا نغلط وخير الخطائين التوابين، ماكو بشر ما يغلط، لأن إحنا أول وتالي بشر، إحنا لا ملائكة ولا أنبياء. الملائكة العفو الأنبياء خلصوا وبعد ماكو أنبياء، وأهل البيت والمعصومين هم 14 بعد ماكو. فإحنا إذن كل إحنا اللي باقين بالكرة الأرضية نخطأ، والأخطاء هي شيء وارد، وهذه هي سنة الحياة أنه إحنا نغلط ونتعلم ونبطل ونتوب من الغلط. وأبو نبأ ذكر موضوع جميل، ناكر الجميل يا رنا. فعلا إحنا ما انتبهنا لهذه النقطة، تحياتنا لك يا أبو نبأ العزيز. فعلا ناكر الجميل شخص
0: ناكر الجميل
1: ما يستحق المسامحة ولا يستحق،
0: مثل ما نقول لو تطي نور عيونك هم يقول شتي شم سويت لي
1: عافية
0: وبد ولا شايفة منك موتي يعني
1: عافية، وخاصة إذا أنت سويت العمل بنية صادقة وقلب طيب
0: هذا تخلي أكثر بعد،
1: ويعني أنت تتأذين من هذا الشيء. وهذا
0: خصوصا إذا جتلك من شخص كلش قريب،
1: قاعدة تقل من سوين الجميل غير الشخص القريب ولا تحبي
0: يعني مو إلا الشخص القريب أزهار، يعني مثلا مرات أنت تسوين الأمور حسب سجيتك أنت، حسب تربيتك أنت، ويا كل البشر، لكن أكو ناس تميزيهم بعد أكثر بالخصوصية
1: أكيد،
0: وهذا الشخص يطعنك اكثر من الناس اللي انت ما كنتي مقدمه لهم كل الامور، يعني تفهمين شلون؟
1: فعلا يا رنا اكيد. يعني احنا نقول انه كل شخص لازم اللي ينكر جميله يحاول انه يبتعد عنه وانه ما يتواصل وياه، والشخص الخائن وايضا الاشخاص اللي المنافقين هم اللي ممكن انه احنا ما نسامحهم وممكن انه نبتعد عنهم. اكيد لكم اراء مستمعينا نسمعها من عندكم بعد ما ناخذ فاصل جميل من مخرجنا قيصر ونرجع.

وهسه نقول الله يبعدنا ويبعدكم عنا كرين المعروف وعن اللي يجرحون ويتركون أثر بالقلوب، وإن شاء الله نعاشر ونشوف بس الناس الحلوة والجميلة والناس المميزة بحياتنا. ورب العالمين يا ربي كل شخص ينطيه على قد نيته، إن كان طيب يرزقه بناس طيبين، وإن كان خبيث يرزقه بناس خبثاء. إي والله والله الخبيث يستاهل ناس مثله حتى يشوف قباحة أفعاله وأعماله. هسه خلنا نشوف الحظ شنو مخبينا ومخبيلكم وفقرتنا الجميلة المميزة كل يوم، وهي فقرة الأبراج. وخلنا نشوف أبراج يوم الجمعة واليوم شنو مخبينا ومخبيلكم الحظ. نبلشها

0: نبلش وياكم حبايب قلبي مستمعينا ويا أول أبراج برج الحمل. مهنياً يوم مناسب لترتيب الأولويات وإنهاء الأمور المؤجلة، وقد تحصل على فرصة لإثبات قدراتك. عاطفياً لا تخيل أو لا تخلي الصعوبة تأثر على كلامك، والعصبية أيضاً يا برج الحمل، الحوار الهادئ يقربك من الطرف الآخر.
1: أما برج الثور فتركيزك العالي راح ينجحك بإنجاز مهمة تحتاج الدقة والصبر، وأنت ما شاء الله عليك دقيق وصابر وحباب، وبالعاطفة اهتمام واضح من شخص قريب، والعلاقة المستقرة تحتاج شوية تجديد حتى تبقى حيوية، فكن مبادر وبادر لك مبادرة بسيطة وفرح لتحبه.

0: وهسه نروح وياكم الى مواليد برج الجوزاء. مهنيا اتصالات ومحادثات مهمة، وقد تسمع خبر يفتح امامك بابا جديدا. عاطفيا فرصة لتوضيح سوء فهم قديم، والكلام الصريح يكون لصالح العلاقة.
1: اما برج السرطان فلا تحمل نفسك فوق طاقتها، يوميا يقول لك هاي السالفة يا سرطان، لا تحمل نفسك فوق طاقتها ورتب أعمالك خطوة خطوة. تحتاج إلى شعور بالأمان، تحتاج الاهتمام، وأيضا تحتاج شخص يكون قريب عليك وسمع كلام طيب، وبالمقابل أيضا اللي تحبه يحتاج يسمع مشاعرك بوضوح ويسمع منك كل ما حلوه.

0: يا أصحاب برج الأسد، مهنيا حضوركم قوي كلش اليوم، وقد تلاحظون أن الآخرين إنجازاتهم أو يلاحظون الآخرين إنجازاتك وأسلوبك القيادي. عاطفيا جاذبيتك العالية، لكن حاول أنه تخلي مساحة للطرف الثاني حتى يعبر عن نفسه، يعني لا تأخذ أجواء كلها لك.
1: برج العذراء يوم ممتاز للتنظيم والتخطيط، وانت تعشق التنظيم والتخطيط، واليوم جمعة فنظم وخطط براحتك. ايش ما عندك، حط لك ورقة وقلم، خطط ونظم وراجع التفاصيل
0: قبل ما
1: عافية قبل ما تتخذ اي قرار، ولا تفسر كل تصرف بطريقة سلبية يا عذراء. أكو بعض الأمور تحتاج سؤال مباشر بدل ما تخمن، يعني لا تقعد تفسر من كيفك وتنطي فتاوى من يمك، حاول أنه تفكر قبل ما تتخذ القرار.
0: أصحاب مواليد برج الميزان، لهذا اليوم مهنياً تعاون أو شراكة ممكن تساعدك على إنجاز أمر كان متعطلاً. عاطفياً يوم مناسب للمصالحة وكسر الجمود، خصوصاً إذا كانت هناك مسافة بينك وبين شخص تحبه.
1: أما العقرب، عندك قدرة على التركيز وكشف التفاصيل والبحث عن الحقيقة اللي ما ينتبه لها الآخرين، وتحب مثل ما قلنا دائما نقول انه العقرب يحب يراقب من بعيد، فهذا الشيء راح يفيدك اليوم. بالعاطفة عندك غيرة او كثرة تفكير، تفكر هواية، وهذا الشيء راح يسبب لك توتر، فخلي عندك ثقة بنفسك وبالشخص المقابل احسن ما قاعد تراقب كل تفصيلة وتحرق بدمك.
0: مواليد برج القوس، لهذا اليوم مهنيا طاقة جيدة لبداية فكرة أو مشروع جديد، لكن لا تتسرع، وأيضا خلي يكون بمعلومك أنه لازم تدرس التفاصيل كاملة حتى تبدي مشروعك بصورة صحيحة. عاطفيا أجواء مرحة وخفيفة، وقد تحمل مواليد برج القوس إلى لحظات جميلة مع شخص قريب.
1: وبرج الجدي، مسؤوليات أكثر من المعتاد، وإحنا متعودين عليك برج الجدي دائما أبو المسؤوليات وأبو الإنجازات، لكن إنجازاتك اليوم ممكن راح تترك انطباع جيد، لأن أنت أغلب الناس شوية عندهم انطباع مو كلش عليك. تحتاج العلاقة إلى وقت اهتمام أكثر، حاول تنطي من وقتك للعلاقة، لا تخلي العمل ياخذ كل وقتك.
0: برج الدلو، مهنيا فكرة مختلفة أو طريقة جديدة بالعمل قد تساعدك على تجاوز المشكلة. عاطفيا مفاجأة أو تواصل غير متوقع ممكن يغير مزاجك للأفضل.
1: برج الحنية والإحساس والرومانسية، برج الحوت يقول له حدثك قوي، لكن حاول تدعم هذا الإحساس بالمعلومات قبل ما تتخذ أي قرار. ويوم حساس ومليء بالمشاعر، وتكل مشاعر مشاعر مشاعر، إحساسك شكلك يخلص ما أدري، كلمة حلوة من الشخص المقرب ممكن تعني لك الكثير، يعني أنت دومك تبحث على الكلمات الحلوة. خاف ما حد قال لك كلمة حلوة. صباح الحب، صباح الجمال، صباح السعادة يا برج الحوت، تحياتنا لك ولكل الأبراج، وهاي ختام الأبراج.

0: خالة.
1: أنا أقولها شكو.
0: خالة أزهار هسه شو نقول للمستمعين؟
1: أنا أقولهم شكو. الأكو إنه إحنا وصلنا ختام برنامجنا لهذا الصباح، فليش تعال قلبك ولا تضوجين يا خالة. هذا اللي صار، خلاص برنامجنا وراح تبشون بعد نص ساعة إن شاء الله ببرنامج فيسبوك مع زملائنا حسنين الحسون وحيدر أبو خماس، وراح تستمعون إلى برامج إذاعة جامعة المستقبل المنوعة والجميلة والأغاني الجميلة والفقرات الدينية والترفيهية والثقافية والاجتماعية.
0: خالة
1: ويا خالة هسه نعوكم ويا فواصل جميلة وممتعة ومميزة من مخرجنا الجميل المبدع قيصر الجراح، رافقناكم اليوم رفقة جميلة وسعيدة مع زميلة الراقية رنا محمد وزميلنا قيصر الجراح وآني أزهار الكندي
0: المبدعة دائما زهورة. وشكرا إليك ولكلماتك اللطيفة، ونقول للمستمعين انتظرونا باكر إن شاء الله وهمين على هواكم من الصبح.
1: إلى اللقاء.
0: باي باي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
4: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

إذاعة جامعة المستقبل تقدم. برنامج فيسباك.

0: هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون والزميل حيدر أبو خماس، والإخراج بالصوت والصورة الزميل مصطفى زيكو.
1: أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-67، وكذلك الرقم 07-835-6-6-67. مهيئ لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج فيس باك. يمكنكم مشاهدة والاستماع لهذه الحلقة عبر منصات الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي. جمعة مباركة زميل أستاذ
1: الجميع. أستاذ حسنين ربي يحفظك، جمعة مباركة على جميع مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل.
0: آمين يا رب العالمين. الله يحفظكم. وأولى فقرات برنامجنا زميلنا العزيز أستاذ حيدر هي فقرة ماذا لو كنت
1: مسؤولا عن ملف تشغيل المولدات الكهربائية الأهلية، ما هي خطتك لمعالجة هذا الملف وما هو أول قرار تتخذه؟ ننتظر إجاباتكم خلال الحلقة مستمعين الكرام. طبعا هذا ملف المولدات اليوم حسنين ملف مهم جدا وشائك حقيقة اليوم جداً. أصبح ملف المولدات نحكيه بصراحة واحنا على
0: شغل يعني الشاغل بعد الناس،
1: لا مو فقط صار حال الكهرباء. يعني كان المواطن سابقا يتحدث عن مصير الكهرباء ووضع الكهرباء، دائما يسأل شو وقت ينتهي ملف الكهرباء، ولكن اليوم أصبح عبء ثاني ومشكلة أخرى هي موضوع
0: فعلا
1: المولدات
0: فعلا.
1: يعني اليوم المواطن بعد ما ينظر إلى الموضوع انطفت الكهرباء جت الكهرباء الوطنية، لا يناشد فقط على شغلة المولد، اشتغلت المولد اليوم أكو ليلي، اليوم ماكو ليلي
0: فعلا.
1: غاز خلص، غاز ماكو، اليوم بدأ هم الأول والأخير شغلة المولد.
0: ملاحظة بسيطة كنا قبل، يعني تحية وتقدير لكل أصحاب المولدات الملتزمين بالتشغيل أكيد وعملية الإطفاء، لكن قبل هذا الملف كنا مرتاحين من عده، اكو فلوس اكو غاز يشغل المولده يعوض النقص الكبير في الطاقه الكهربائيه الوطنيه فعلا. لكن اليوم مثل ما تفضلت زميل استاذ حيدر صار الشغل الشاغل، شغل ليلي طفى نهاري، اجت المولده زاد السعر نقص السعر، ها راح نطفي ها ما راح نطفي.
1: تنزل فيديو نص التعليقات تحكون عن المولدات
0: ايه.
1: يعني احنا بدنا نحكي محتوى غير محتوى، موضوع مثل خدمات، موضوع المشاريع، تشوف التعليقات تلقي نص من التعليقات اللي تحكي عن المولدات ومشاكل
0: وهذا المولدات. الملف استاذ حيدر احنا يمكن الحلقه 50 ماخذين، يمكن لحد الان ما لقينا لحد،
1: ماكو حد
0: بين فتره وفتره
1: صار حسنين الحل من اللي يحلها، هي الحكومه هي
0: قادره على المفروض الملف. المفروض استاذ يعني حيدر هذا يعني موضوع حكومي،
1: يعني موضوع
0: دوله
1: يعني موضوع حكومه، يعني موضوع اعضاء مجلس محافظه، اعضاء مجلس النواب، الحكومه هي تروح تتابع هذا الملف، تقعد مع وزاره النفط وتحل هذا الموضوع. المواطن شو يسوي؟ المواطن شو يحل؟ المواطن يجي يريد له كهرباء وينتهي الموضوع، سواء كهرباء وطنية، كهرباء مولدة، عم الناس قابلة بأي شغلة، فقط تريد تخلص من هذا الموضوع. أستاذ حسنين يعني بدت العالم تنهار
0: أستاذ حيدر، المولدات طفوا يوم 30/9 ليلا، وبعد الجو حار، جايتنا مدارس، التشغيل تراجع كبير في الطاقة عفوا الكهرباء الوطنية. احنا سابقا استاذ حيدر قبل الاتصال بس ارد احكي هاي الحكاية استاذ حيدر، سابقا احنا كنا بهيك اشهر الكهرباء الوطنية تتحسن
1: صح،
0: فما نحس باطفاء المولدات، يعني توصل اكثر من 2/2، هسه ماكو كهرباء. ناخذ اتصال،
1: ناخذ الكهرباء الاتصال.
2: السلام عليكم استاذ.
0: وعليكم السلام ورحمه السلام. الله وبركاته.
2: جمعة مباركة
0: علينا وعليكم ان شاء الله. نتشرف باسم حضرتك، نشرف بيك ابو فاطمه، حياك
2: الله. شرفك الله يحفظك.
1: اهلا وسهلا
2: استاذ. يعني هسه خلونا ننسى الوطنيه ونفكر بس بالمولدات.
0: اي والله
1: ويلي ويلي.
2: يعني شنو السبب؟ بمن؟ بالدوله؟ بالمواطن؟ باب المولد؟
1: مواطن شو يسوي؟
0: مواطن شنو ان شاء الله؟ المواطن يحدد له تسعيره وينطيها.
2: اريد نعرف الخلل بمن؟
0: بالحكومه. خلنا نحكي بصراحه،
2: الحكومه ليش ايش جاي تسوي بالمواطن؟
0: ابو المولد يقول لك انطيني غاز اشغل، ما عنده مشكله.
2: زين هسه هي الدولة ليش تسوي هيك بالمواطن؟ فوق ما انتخبها، فوق ما صعدها، فوق ما يجي كل ما يجي يركضون صحوا العلي وياك علي.
0: هسه الحكومة لو عندها اسباب، يعني مثلا عندها مشكلة خلي تطلع تحكيها للناس، خلي الناس تعرف. يعني استاذ حيدر
1: يعني ابو فاطمة
2: استاذ حيدر العزيز
1: الله يبارك بيك، حياك الله، وجمعة مباركة عليك ان شاء الله. ابو فاطمة تدري انت هذا الملف في كردستان، خلينا نحكي بصراحة إنه هو شمال العراق، يعني جزء من العراق، شئنا أم أبينا. تدري هذا الملف بدأوا يوم بعد يوم دا يغادروه. أولا هم عالجوا هاي القضية إنه رتبوا ويا المولدات إنه تكون أجورهم تشتغل الليل مع النهار بطريقة هي الدولة ترعاها، يعني مو المواطن وابو المولدة. أكو قضية كلش مهمة، قضية إنه مو المواطن يروح يرتب ويا ابو المولدة، لا
0: أبو هي الحكومة تطلع الحكومة
1: هي الحكومة توزع. يعني احنا وين
2: احنا يعني هسه ما أدري العالم من الطفي وين تروح هاي الجهال، هاي المرضى، هاي الناس الكبار وين تروح؟
0: أبو فاطمة برأيك شنو الحل؟ عندك حل؟ عندك فكرة ببالك؟ احنا اليوم نريد نسمع آراءكم. يعني
2: والله العظيم المفروض الدولة كل منطقة تجيب بيها مولدات
1: زين،
2: تشغل أبو المولدة قل له عم هاي راتبك 500-750 وأنا أتكلف ملف المولدات.
1: اي مقترح مهم.
0: وش فكره هذا تطبق قبل كم سنه و...
1: مقترح مهم وتكون انت تتعامل بعد خلينا نوخر المواطن.
2: ما شغله
1: شنو انا اقول لك ابو فاطمه انا شنو
2: قال حيدر، لا توفر لك، لا توفر الوطنيه، ما اريد وطنيه، ما اريد اشغل سبلت كل نعم. واحد اعطيه 5
1: هو هاي شمال العراق دحكي لك، هذا هذا موجود وعاملين بيه صار اكثر من سنتين ثلاثه يطوك يطوك
2: استاذ حيدر مو الحكي مو زين.
0: لا لا احنا هم
1: نريد، احنا هم نريد
0: نرجع براسنا
1: امروتك.
2: زين حيدر انا طلبك ترى
1: حاضراني تأمر.
2: قلت لك تعال النادي الاستاذ وما جيت
0: يجي مو رحنا لا
1: وين نادي الاستاذ اذا كنا بفاضل
0: قلنا ذاك الاسبوع استاذ حيدر
2: مو احترامات لك مو سويت رقمك ما ادري ايش اقول لك دليفري
0: اول فاضل رقمه باخذ على
1: ابو فاطمه. ابو فاطمه ثق بالله واحنا على الهواء الله شاهد يوميا مناشدات توصل لي مئات والاف يعني لا تدخل للماسنجر مالتي تدخل للواتساب يعني هاي المناطق لازم تظل تفتر بها ليل مع نهار.
2: استاذ حيدر تدري لا تجي وتشوف نادير
1: الله يعينك
0: يجيك ان شاء الله
2: غزه غزه غزه المحتله مو متفتح.
1: بس اريد منك شغله واحده بس اكتب لي اكتب لي هسه رساله بالماسنجر خلنا نشوفها خلنا نخزنها حتى ان شاء الله يوم غد يم مكاني.
2: والله لا الطب تقول عم وين عايشين انتم
1: يا عم. يلا تؤمر تؤمر يا حبيبي تؤمر.
2: يلا نمسك رساله على الماسنجر.
1: دز دز دز دز رساله دز لي ابو فاطمه.
2: يلا ممنون
0: حياك الله ابو فاطمه.
2: الف شكر رحم الله والديكم على هذا البرنامج.
0: تشرف نتشرف بخدمتكم.
2: الله يزيد شرفكم ورحم الله والديكم.
0: الله يحفظك.
1: ايضا اتصال اخر. الو
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام حياك الله. تفضل.
3: صباح الخير.
0: صباحكم الله بالخير والعافية. نشرف باسم حضرتك.
3: ان شاء الله بخير.
0: الله يسلمك.
3: عصام الجهور من الحلة من الهاشمية.
0: نشرف بيك سار عصام. حيا الله.
3: حبيبي حبيبي. الجبور.
1: حياك الله. ان شاء الله خير. شنو الاسعاف الطرق شنو؟ يا عيني سار عصام.
0: وياك سار عصام.
3: دا اسمع معاناة الشارع عن
1: المولدات
3: والكهرباء.
0: نعم.
3: حقيقة انا هذا الصيف كله يعني يجوز من قبل المحرم لحد الان ما واجهت يعني صعوبة لا بالمولدة ولا بالكهرباء ولا بالبنك.
0: شنو السبب؟ طاقة شمسية؟
3: لا والله لا طاقة شمسية ولا المولدة ما طفت يمنا.
0: نعم.
3: والكهرباء هي دا تجي اصلا ساعتين وساعتين والبنزين هو اصلا يعني طبيعي هسه هو متوفر بالشارع. حتى عند اصدقائي بالمحطه من دار كل وسيله يقول لي هو البنزين نفس الكميه نجيب احنا بس هي العالم تخزن ببيوتها هي مسوي ازمه على الارواح.
1: لا دقيقه دقيقه ابو ابو سعد عصام خوي بس لحظه بفضلك يعني هسه احنا نجي وحده وحده انت ابو المولده مالتك ما يطفي؟
3: لا لا ما يطفي حاليا
1: يعني هاي كل هاي الفتره راحت ما ما, ما يطفي وده يشتغل شغل نظامي
3: الفتره راحت وهسه الحاليه
1: ممتاز. هذا الرجال ما اعرف ان شكرا يعني
0: زين. هاي كل الهاشميه بس منطقتكم؟
3: والله يعني لا ادري بي يعني تقريبا 3 مناطق اللي انا يعني اتواجد بيهن البقيه لا
0: كل زين.
1: هذا يعني هذا رجل مرتب الامور مالته وجزاه الله خير وصاحب موقف اللي احنا نفتهمه من اكثر يعني اصحاب المولدات يقول لك احنا وضعنا وضعنا مأساوي غاز ما عندنا يعني هاي هم مشكله.
3: استاذ الفاضل انا سالت هذا الرجل هو صاحب المولد.
1: نعم.
3: قال بالاوقات اللي كانت ماكو ازمه احنا عندنا غاز نسوي عندنا هذا نخليه خزن
0: خزن دوار.
1: هذا خزن دوار عنده.
0: زين الوطنيه شلون 2x2 عندكم بس مره خصتك يعني بليش الفتره 2x2 اللي راحت كلها
3: شلون استاذي؟
0: الوطنيه قلت عندنا 2x2 شوكت 2x2
3: الوطنية 2x2
0: مو هسه مو هسه سابقا يعني خلال اشهر الصيف
3: يعني يعني قبل شهر
0: اي قبل شهر شهرين تموز اب كانت 2x2
3: التموز اب 2x2 الشهر تقريبا
1: اقول لك يعني انت
0: الهاشميه بالعراق
1: اقول لك مو ترى احنا مختلف عندنا اقول لك انت متاكد بالهاشميه غاب غاب بالسعوديه معقول
3: لا والله العظيم بالهاشميه امان
0: الله الله يحفظك
1: يعني ان شاء الله ما شاء الله يعني
0: راح نشيل الهاشميه احنا دعوه
3: اذا اي والله انا بيشوف احنا موريت مصعد القطع
1: هو هذا الظاهر يعني الظاهر انا اقول لك لو هاي الكهرباء مرتب امورها ويا الجماعه، لو ابو المولد مرتب اموره، يعني هذه الامور مفرحه زين.
3: لا والله العظيم استاذ الفاضل انا شغله على الشمال، يعني اروح للشمال واجي لين انا 4 ايام وارجع للشمال.
1: ان شاء الله كل التوفيق.
0: حتى الهاشمي على مستوى الاعمار والخدمات
3: يعني وش اسمه على مولدتنا الحمد لله والشكر زينه.
0: استاذ عصام حتى المنطقه من حيث الخدمات الهاشميه متطوره جدا، بنشوف اكو حركه عمرانيه بها كل زين.
3: طيب والمحافظ مالتنا غير.
0: والنعم والله
1: بالتوفيق ان شاء الله.
3: الله يسلمك الله يسلمك
0: الله يسلمك. والنعم والله منكم
3: استاذ. الله يسلمك
1: الله يسلمك. شكرا شكرا
0: حياك الله شرفتنا. اتصال هاتف معنا بس نصينا صوت الراديو لطفل.
3: وعليكم
0: السلام. عليكم السلام
3: استاذ حيدر. جمعه مبارك عليك
1: حبيب استاذ عطاف.
0: الجميع
1: حبيبي استاذ عطاف
3: شلونكم زينين؟
1: الله يبارك.
0: شلون امورك؟
3: يا اخي اللي خبركم عبالك هو بالخضراء يداوم لو المنطقة مالته بالخضراء.
0: عمي هو رجال يعني ترى يحكي الحقيقة يا وعشي يعني هو
1: طاب دير بالك
0: على كيفك ويا
3: استاذ حيدر. رحنا نبعد عن الهاشمية تقريبا نص ساعة.
0: ايه
1: هي نص ساعة هواي.
3: ها
1: نص ساعة هواي.
0: نص ساعة تعبر بيها غير دولة
3: طريق لان تدر الطريق السياحة مين مش بسرعة بيه لا تمشي بيه على كيفك.
1: ايه
3: لأن كل بيوت وجار وجريح.
1: نعم. صحيح منطقة زراعية.
3: قطاع الكهرباء اللي احنا بيه من ضمن الهاشمية احنا.
1: ورد. ايش قد الكهرباء عندكم؟
3: ماكو صفر 4 في 2.
1: 4 في 2.
3: ب2. كيف يعني بكفي والمولدة؟ الكهرباء.
1: والمولدة؟
3: والمولدة طفة خطية. قبل يوم ما انطفى.
0: قبل يوم ما انطفى.
3: من كنا ساحبين من يمه ذهبي ودافعين 15,000 دينار وهو يستقطع من عندنا. فقلنا له ابويا انت شلون تاخذ 15,000 من عندنا؟ انت خل تعطينا كهرباء زينه لحد
0: مفروض
3: مقابل هذا. قال والله قاز ما عندي. قلت ادري انا مشكلتك لو مشكلتي هاي. انت اخذت من عندي فلوس انا اريد جرعه مقابلك.
0: استاذ عطاف هسه الحل مالتك برايك الحل شنو هاي المشكله هسه المولدات طفوا والكهرباء؟ احنا بالمناسبه هذا احنا هاي الحلقه كان يعني المفروض عندنا محور اخر بس يعني نزولا
1: خصصناها فقط للمولدات
0: اتصالات
3: ابو المولد يقول انا اخسر.
0: ايه
3: اللي يخسر يعيب البضاعه مالته ما يبقى بيها لازم.
1: صحيح
0: نعم.
1: ايه ما مجبور
3: كلهم مستفادين ماكو واحد ما مستفاد من عنده. يعني بالايام الفائده يقول لك انا استفيد لا وبايام الخساره يقول لك انا اخسر.
0: الحل برايك شنو؟
1: الحل شنو؟
3: الحل يردون على قاس بلاش.
1: لا الحل انه الحكومه شو تسوي اليوم انتم كمواطنين شو تسوي؟
3: استاذ حيدر انا شتمل من الحكومه تسوي لي كهرباء قابل لا شتمل من عندها. يعني اذا صار في كهرباء 1,000,000,000,000 وانا كهرباء تجيني كل ساعتين شتمل من عندها. يعني ما اعرف انا حتى البارحه يقول وزاره الكهرباء تتامل بالطاقه الجديده. يا طاقه جديده شو سويت بالطاقه الجديده؟ يعني انا صرف هاي المليارات. يعني مصر سوت من شركه سيمنز ب 4 مليار ما ادري ب 5 مليار دولار ونص. واحنا صارفين 1,000,000,000,000
1: كارثه.
3: يعني بس السراق اللي مدير التوزيع الوسط والجنوب هو مختل الله اللي يدري قد. والبارحه طلع اول هم ثاني ابو النجف لاقين عنده 60 مليون دولار.
0: انا لله وانا اليه.
3: نعم هاي المبالغ اقول عدوان
1: زين زين زين برايك
3: زين انا مخلي وزاره
1: استاذ عطاف. استاذ عطاف بس من فضلك برايك
3: ايه؟
1: انه تقدر هسه مثلا الحكومه هي تتابع هذا الملف مثلا ياخذون المولدات هم
3: يكون من عنده استاذ حيدر اسهل ما يكون من عنده. هسه انت مو جاي تطلع بهاي تطلع بالشركات مال الطرق
1: زين
3: ولا هذا مال المجاري.
0: نعم
1: ايه؟
3: انا لو مطي شركه رصينه انا ابقى اتعطل هيك شارع ما تتعبان.
0: لا طبعا
1: صحيح.
3: انا ما عندي امكانيه ما عندي يعني معلومه قويه على هذا المشروع. ما ما ما مجبور اطبب الشركه العراقيه ليش؟ انا ما عندي مثل متانه وصيانه ومعلومات قويه. يعني انا جاي هسه جاي ادمر البنيه التحتيه. ماكو بنيه تحتيه محافظه بابل هي ناجحه. روح طب للثوره طب للاسكان كلها محفره طب للعفار ماكو تلقى لك فشي هو ناصح.
0: الشركات عم تشتغل صار عطاف عنده شركات.
3: انا ليش شركات رصينه؟ انا دوله قويه ليش ما اجيب شركات رصينه استاذ حيدر؟
1: منين نجيب؟
2: اجيب من الصين، اجيب من المانيا.
0: يبقوها يبقوها برايك تبقى هاي الشركات؟
2: ما يبقوها، ما يخلوها تشتغل. ما يخلوها تشتغل، لان العراقيين يردون نسبه وياهم.
1: ويلي
2: يردون نسبه مثل 20% 30%، هذا ما يتعامل هيجي ابو الشركه. هذا يعني ابو الشركه عنده مخافه الله.
1: كارثه.
2: انا عندي ولد يروح للصين يشتغل يجيب بضاعه من هناك. يقول الصيني يقول من يجي العراقي يوصل لك يقول لك هذا لحم خنزير، كل العدد البضاعة اللي خذتها انقص من لحم الخنزير.
1: ويلي
0: شو انت ناقض.
2: فهذا المجتمع مالتنا استاذ حيدر.
0: احنا نشكرك استاذ عطاف.
2: عطاف دائما يعني العراقي يصدر يوميا 4 مليون برميل نفط، يتعوقه كهرباء.
0: لا طبعا.
2: واللي يعوقه تبليط راح تحصه راح ترمول.
0: أيوة
2: تذاكر الجير ضال.
0: ايه مخلفات.
2: والغاز ضال. انتم ما واصل للجيار وشفت شوفوا العيون اللي تطفح وحيدها. بدون ما تتعب روحك يعني احفر احفر بالكرك يطلع لك نفط وقير.
1: والله صحيح. مع الاسف.
2: واردات عندنا خير من الله. مناطق الشماليه مال الرمادي انت ما واصل، كنت تشوف الزجاج بعينك.
0: شايفين شايفين.
2: جبال جبال عندنا من الزجاج جبال.
0: صار عطاف.
2: واصل هاي المناطق يعني كلها واصله، واصل بها للبوكمال وواصله كل عارها للعراقاني.
0: احنا نشكرك جدا.
2: المنطقه ما رايح بيها.
0: صار عطاف عنده بعد عنده اتصالات اخرى. نشكرك جدا وحياك الله وشكرا لمشاركتك.
1: حقيقه
0: استاذ عطاف مستمع غيور.
2: استاذ مدخل المحافظه بعد المدخل
1: استاذ عطاف يعني حقيقة أنت رجل وطني
0: غيور والله.
1: محافظتك الله يجازيك خير. شكرا للمداخلة مالتك.
2: مدخلي محافظة بابل يعني بيحظ ما بيحظ. هسا ذاك لما ذكرتك أستاذ حيدر كنت تطب من مدخل طويريج عما توصل كربلاء. الشوارع عريضة وهاي الورود والأزهار والأشجار جميلة.
0: مو عندنا يعني بوابة. أقول لك سوينا لنا البوابات. شفت الحلوات.
1: بوابات كلش حلوات.
0: سحيرين بيه دون يعرضون الشعر.
1: يعني سويت فيديو والله.
0: سويت فيديو.
1: سويت فيديو على الموضوع.
2: السال حيدر تيجي من جهة بغداد على كربلاء ديك الشوارع العريضة وديك الأشجار. احنا تجي منا زرعين الجار ما ينطوها.
0: نقول ان شاء الله خير.
1: قول ان شاء الله خير. قول ان شاء الله خير. تفائلوا بالخير.
2: شارع 40 لازم تعتنون بشارع 40 وباي الجار مالك.
0: اكل الامانه
2: للامانه.
1: نقول نقول خير ان شاء الله. اكو عمل.
0: اكو شويه حركه تعمل.
1: بادره خير موجوده. الله يحفظك.
0: الله يحفظك.
1: شكرا لاتصالك
0: محترم.
1: الله يحفظك ونعم لك. حياك الله حياك الله. ناخذ اتصال.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام عبد العزيز ابو احمد.
4: جمعة مباركة أحسن الأعمال بالصلاة.
1: اللهم صل على
0: اللهم صل على محمد.
1: أنا اليوم لو ما متصل أنا كان اتصلت عليك أبو أحمد. حيل مشتاق لك.
4: لا أسير عن بارك ما تصل عليه.
1: لا
0: لعدني جيك. لعدني جيك جاي خاصة.
1: لعد أبو أحمد حضر نفسك إحنا جاي.
4: والنعم منك والنعم منك. صحتكم عافيتكم.
1: خير أنتم خير عم أبو أحمد. الله يحفظك.
4: الله يخليك. أنا عندنا مولدات حكومية أمريكية جابوها 1994 وزعوها للمطاحن كل مولدة 500 ليرة. هاي المولدة أنا كنت حاضر عليها عن طريق وزارة التجارة. إما نطوها نطوها للمعامل الطحين. لأن على هسه الحكومة ما تقدر تجيب من عندها وكل منطقه اخذ لها مولد مولدتين
0: تقدر. هاي من ميجا اذا خلوا كل منطقه اثنين ثلاثه تكفي المنطقه.
4: والله يا عمي ابو علي والله العظيم انا يعني عمك ابو احمد انا
0: هاي
4: الشغلات انا ادري بيها.
0: والنعم منك.
4: قام اهل المولدات ياخذون برميل النفط ب 70 الف 80 الف برميل النفط يخبطوه دهن ويحطوه للمولدات. هاي وحده.
1: زين.
4: لما سالت سؤال قلت له عمي ابو فلان قال له عم ابو احمد قلت له قد يطبك موارد بالشهر قال يطب لنا 13 14 مليون
0: ما شاء الله.
4: والله العلي العظيم يا عمي
1: صادق صادق صادق
4: تدري بي انا عمك ابو احمد.
1: والنعم من ابو احمد والنعم منك والنعم منك.
4: زين زين احنا نقول يطب لك 14 مليون بالشهر طلع خلينا نقول خم طلع بس 6 ملايين 7 ملايين بالتربيين قال وربحك هلقد بالشهر كم قل ربحك 5 ملايين او 6 ملايين بالشهر او 7 ملايين.
1: نعم.
4: اسالكم بالله من يطب له 7 ملايين 5 ملايين بالشهر ربح؟
0: خوش مبلغ يعني
1: مبلغ ممتاز.
4: والله والله والله وثم والله.
0: صادق صادق
4: زين. احنا ما جوانا بس القانون نعبد فعلا. ولده يريد 14-13 مليون في الشهر صافي عليك ويريد قاز بلاش. بس انا اقول هذا حرام. انت قاعد تاخذ فلوس من عندي طين كهرباء. اترحم عليك. احنا الى مساء نظر على المولدة بس ما حد تراد امريكية كهرباء راح تسوي ومن الخليج ومن السعودية.
1: ما امريكا ما تسوي لك كهرباء ولا اكو دولة تسوي لك كهرباء غير انت حكومتك هي اللي تسوي كهرباء. شنو علاقة الدول تسوي لك كهرباء؟
0: هاي شماعة.
4: احنا يعني بلتو ثماني كنا بالجبهة.
0: نعم.
4: ما عندنا كهرباء. عندنا بس حار. بس حار. سد الحر مي شغل.
1: صح لازم اكو بارد وياه.
4: بارد شو وين؟ فرنا نقرا ودقينا شيش بلقى عربطنا واير جتنا الكهرباء. خلنا بارد بلقى. والله العلي العظيم. يا عم احنا ما جوانا بس القانون. وكل فعلا. احترام لأهل المولدات. احنا نقول. اصابعك مو سويه على الدوله. عندنا مولدات عندنا وزاره التجاره.
1: يعني الحل برايك عم ابو احمد حتى يكون يعني كلامنا
4: الحل
1: شنو الحل؟
4: الحل اولها وثانيها بالشغل على المولدات الحكوميه.
0: يعني مع هذا
4: المولدات الحكوميه ما راح تطلع فلوس.
0: ابو المولد ما يقدر يشغل مرخص
4: اخلي لي موظف راتبه بالشهر 750
0: وايد عندنا هاي الموظفين ضاله بال
4: والله مولدة أمريكية
0: خل تأخذ الدولة أجور رمزية خل تأخذ لا بأس.
4: ها؟
0: حجي خل تأخذ الدولة أجور يعني رمزية لا بأس نط العالم
4: مو؟
0: تنطي
4: تقبل لا يقومون أهل المولدات
0: بص يعني تعرف وصل المشغل
4: احنا ما جوانا بس الخوف وما طايح بها بس الفقير
0: اي والله فعلا
4: الغذائية احنا لحد الآن تمت ماكو
0: ومعجونك ومناطق ماكو
4: والله يا عم سعد حسنين لا البحر حتى قال عم بحمد بانكو لا تمن ولا معدون
1: الله يساعدكم والله العظيم الله يساعدكم
4: بس الحمصات والشكرات والله ياك عبرتي والتمن صار بألف ورث مال السحبة زين هاي الفقير مين يجي يحفظكم الله بحق محمد وعليه
0: اللهم صلي على محمد يحفظكم عمنا العزيز أبو أحمد يعطيك الصحة والعافية
1: كان الله في العون يمكن اتصال آخر خلينا نأخذ اتصال ألو السلام عليكم
5: السلام عليكم صباح الخير
0: صباحكم
5: الله عليكم رجل ميساد رضا جامعة المستقبل
1: الحبيب أستاذ محمد مو
5: نعم
1: حياك الله أستاذ محمد
5: صباحكم الله الخير
1: شلون أخوي
0: يا محمد زيدان أقول هذا الصوت الحلو شنو هذا
1: الله يسلمك واضح صوت محمد صوت مشتاقين
5: تحياتنا لكم
0: الله يحفظك
5: عليكم جمعة مبارك ان شاء الله
0: الجميع ان شاء الله زميلنا العزيز سعد محمد مقدم البرامج
5: الله يحفظكم ان شاء الله انا ما راح اتكلم عن موضوع المولدات الاهليه لان هذا موضوع يعني معقد شائك لا هي الحكومه
1: نعم.
5: قادره ان هي تحله ولا المواطن صاحب مروه البعض يعني انه هو يعني وسبب الازمه تداعيات الازمه اللي نعرفها حرب الامريكيه الايرانيه
0: نعم
5: فراح اتكلم عن موضوع الطاقه الشمسيه
0: لازم
5: نتطرق لانه
0: مهم جدا
5: الحكومه والبنك المركزي طلقت مبادره لشراء المنظومات الطاقه الشمسيه
0: نعم
5: وبفائده يعني ولمده وبفائده يعني صراحه المواطن ما يقدر يعني يشتريها إذا يشتريها من السوق السوداء برا ونقدا أصرف لأنه من المبادرة هاي والتقسيط
0: عندك تفاصيل عنها سادة محمد هذه إيش قد نسبة الفائدة نسبة التسديد
5: نسبة الفائدة 3% على على 7 سنوات 30 مليون إذا أنا أروح أشتريها من برا تكون أرخص
0: مو خاف لأنه بالأقساط مثلا تحملت هذه
5: نعم
0: لأنه بالأقساط يحملك إياها
5: اكيد اكيد
1: استاذ محمد عفوا
5: الفائده اقل من هذا
1: استاذ محمد عفوا زميلنا استاذ محمد خلني يعني
5: انا ما عندي تفاصيل كامله عن
1: لا لا مو عن
5: رؤوس اقلام عندي
1: نعم
5: بس
1: نعم. نعم نعم واضح
0: بس هو الحل الطاقه الشمسيه للامان
1: يعني هسه قسم من المواطنين يتحدثوا انه الحل انه الحكومه تشتري مولدات كبيره وهي اشتراكات اليوم انت كمواطن كمتابع كاعلامي اليوم انت تعتقد انه الحل الاسلم انه الحكومه تدعم الطاقه الشمسيه حتى توفرها للمواطنين المواطنين يعتمدون على الطاقه الشمسيه كحل نهائي
5: اكيد انا ادعم اي مبادره تستلم المواطن كطاقه شمسيه.
0: احسنت، لا طاقه شمسيه افضل اللي باعتبارها طاقه نظيفه.
5: اكيد طاقه شمسيه، طاقه نظيفه يعني اشير لها يعني
0: اول سريعه النصوص
5: طاقه نظيفه، لان العالم متجه الى يعني طاقه نظيفه والى اخره. يعني
1: استاذ محمد بس الطاقه الشمسيه بها مشكله، في حال انه ما كهرباء من يعني تدري انت ما تقدر تعتمد عليه اعتماد كامل بالشمس، يعني لازم البطاريه لازم تاخذ كهرباء.
0: استاذ حيدر يحاول يخفف احمال، يعني انت اذا مثلا عندك 20 ليلي حاول يعني تاخذ 10 ليلي وتبقي توفر بيه، ممكن لا ممكن تجر عندك 6 ساعات 8 ساعات
1: وبعدين تستهلك هاي.
0: لا لا ما عليه شيء، صدق ما هي مصممه لهالموضوع هذا.
5: انا عندي طاقه شمسيه بالبيت.
0: ممتاز، احكي لنا تجربتك.
1: تجربتك نعم،
5: تجربتي يعني معاها تجربه كلش لطيفه الصراحه. يعني انا عندي نهاري اقدر اشتغل على الشمس، يعني جيد. ما اشغل واشغل
0: نعم.
5: وبالليل عندي 15 الى 16
0: كل زين،
5: فيمشيني اذا اشغل صدلي واحد انفيرتر ابو الطنين ابو الطن العفو يسحب 3 امبيرات او ابو الطن ونص للشافي يسحب لي 3 امبيرات الى 4 يمشيني لكله مع الوطنيه اللي تجي ساعتين بساعتين تشحن البطاريه يمشيني للصبح. فانا يعني حتى انا اقول طاقة شمسية مع الوطنية بساعتين
1: تمشي الامور
5: من الدولة ومدعومة وباسعار يعني زينة. انا اقول هذا الحل، يعني
0: هي احنا عندنا تقريبا 4 مليون موظف او 6 مليون و 2 مليون متقاعد تقريبا، يعني 6 مليون، يعني اذا جابت لهم منظومة ام العشرة بعشرة الخمستاعش بخمستاعش امبير وتطهميها بالتقسيط على 100,000 بالشهر، والله العظيم انا متأكد 90% من الموظفين
1: يقللون من السيارات التاهوات الموجوده
0: الدستوريه. أيوة والله
1: الضخمه مع الغاز مع
0: الحمايه. المسؤول العراقي بيصعد دوج كثاره لو تاهو.
1: انا متفاجئ، انا متفاجئ، سيارات عجيبه غريبه بهاي المواقف.
0: لقيتها سياره تدور عليها،
1: لقيتها
0: ورا البرنامج اعطيك عنوانها.
1: يعني واحده من الدوائر الله شاهد قبل كم يوم زميلي الاستاذ محمد وحتى المواطن ايضا يسمع، واحدة من الدوائر اللي لقيتها عندهم سيارة سائبة حكومية حقيقة جزء أنا نوع اللي فرحت. ليش؟ لأنه أنا أعتقد أنه هذا موظف خدمة وخدمة عامة، ما يحتاج أنه يشتروا له سيارة تاهو وتصرف هاي الغاز والبنزين وتصليحها الغالي، هاي فشي بسيط بنزين ما تصرف وأدواتها رخيصة بعشرة
0: أو الهايلوكس اللي سعرها بخمسين ستين.
1: لعد إحنا من باب ناخذ سيارات بهذه الملايين والمليارات ومن بعد ما نقدر نوفر طاقة شمسية للمواطن. يعني
5: صار يعني خلي نبدي من المؤسسات الحكومية
1: نعم،
5: يعني انه طاقة شمسية بها
0: لا نادرا
1: لا يوان هي
5: هذا اللي على
1: هي الدوائر الحكومية رادي للكهرباء.
5: يعني خلي نبدي من المؤسسات اللي هي تاخذ احمال كبيرة
0: لازم
5: طوارئ واحمال كلش كبيره، ونجي للمواطن.
0: هسه احنا عندنا تجربه جامعه المستقبل باستخدام الطاقه النظيفه رهيبه، يعني هسه احنا الاذاعه على المستوى
1: على
0: الطاقه الشمسيه كل ايضا العتبات بدت بالتحول نحو الطاقه النظيفه مشاريعها.
1: سالم محمد شكرا لاتصالك، شكرا
0: لك
1: عيني سالم محمد، شكرا للمداخله والمعلومات
0: القيمه.
1: الله يبارك بيك، الله يحفظك.
0: واذا قطعه الكهرباء احنا نجي يمك نشحن
1: ان شاء الله. سالم محمد المحترم
5: حياكم الله،
0: حياكم الله يحفظك، حياك
1: ايضا الله. اتصال اخر خلينا ناخذ. الو السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
6: أستاذتنا الأعزاء، أنا أبو محمد من الحلة.
0: نشرف فيك أبو محمد، حياك الله.
6: الله يعزك، الله يخليك. بالمناسبة أول مرة اتصل أنا على
0: نتشرف.
1: نعم، إذاعتك. إن شاء الله تكون مو آخر اتصال هذا راح يكون.
6: الله يعزك، لا أنا مستمع دائم بس
0: نتشرف. حياك الله. الله
1: يعزك. يعني أنت أكثر برنامج تسمعه يا برنامج إذا مستمع، خلي اليوم نختبرك.
6: رايعين.
1: ها؟
6: ألو
1: ياك أستاذ محمد، أبو محمد.
6: على موضوع المولدات.
1: ايه
6: اللي جاي تسولف بالبيزنس عندهم. انا بالنسبه لي اعقب على كلام ابو احمد، اذا صاحب ابو المول قال انا اربح 14 مليون، هذا شو وقت ثاني اربح 14 مليون؟ انا بالنسبه لي صاحب مول متصل بك.
1: ممتاز.
0: هسه انت ابو محمد لغير متصل.
6: لا انا نفسي ابو محمد
0: جاي.
1: يعني هسه انت ابو محمد ابو مولده.
6: بالضبط.
1: جيد. احنا لحد اليوم نستثمرك حتى ناخذ من عندك معلومات.
6: ايه هو انا اتصلت بهذا الشغل.
0: اهلا وسهلا بك، احنا نسمع وجهة نظركم. احنا بالمناسبة احنا محضرين ممثل اهل المولدات، يعني ناويين نتصل بيه، بس تعرف اتصالات الناس كان لود، وناخذ اتصال ان شاء الله خاص. تفضل ابو محمد.
6: انت استضافيت استاذ محمد الشراق
0: وسولف لك. احسن.
1: اي نعم.
6: بالموضوع واستضافيت
0: هسه عندنا اتصال هم عندنا ويا اخونا الشراق.
1: يعني انا يمكن شاهدت باعتبارك انت ابو مولد وبرابطة المولدات نزل اللقاء ويا استاذ محمد الشراق، شفته انت؟
6: احنا ما عندنا مشكلة، احنا مولداتنا جاهزة.
0: نعم.
6: عمالنا جاهزين، احنا مشكلتنا مشكلة الجاز.
1: الجاز.
6: احنا مشكلتنا مشكلة الجاز، ما يريد يعطيني جاز، خلي يفتح لي برقيات. لأهل الصهاريج اللي خارج المحافظات يدخل لي ديزل من كركوك من أربيل، أنا من ما أريد أجيبه أجيبه يوصلني، هم غاز ما أريد، إذا أريد يوصل لي ديزل خلي يوصل لي ديزل، وغاز ما أريد أنا أشتري بفلوسي. ما عندي مشكلة. بس
1: أبو محمد بس من فضلك، المواطن اليوم حتى أحكي لك بصراحة، إحنا ننقل لسان حال المواطن اللي يتحدث، المواطن يقول لك أبو المولدة بالايام الكهرباء جيده ومتنطفي، هو مرتاح وقاعد ودي ياخذ فلوس حاله حاله
0: وياخذ غاز
1: وياخذ غاز وبلما بس خلنا اكمل بس دخلنا اكمل من فضلك حتى كلامي يصير واضح حتى تترد عليه. يقول لك ابو المولده بالايام الطبيعيه والوضع الكهرباء مستقره وغاز ياخذ اجوره مرتاح ومستقر، من الحكومة صار عندها مشكلة بالغاز، ما توفر الغاز، أزمة بالغاز، تدري هاي الأزمات موجودة بالعراق ومو فقط بالعراق، نكون واقعيين حتى من يعني ما نبخس حق الحكومة، ترى كل العالم دا صار عنده أزمات لأنكم مشاكل دولية مو مشاكل يعني فقط بالعراق، كل العالم دا يتأثر بالعملة ويتأثر بالغاز وبالطاقة، وهذا الحرب اللي صاير وتدري انت خاصة بالمنطقة. يقول لك من يصير أزمة أبو المولدة بسرعة يوقف ولا هذا، يقول لك أنا بعد ما أروح أنت والحكومة. هذا الحال انتم ايام الرخاء مستقرين ومرتاحين، من يصير عليكم ضيم ترجعون على المواطن، الحل شنو؟
6: يا خلاص انا هسه بنرجع على المواطن، انا هو اذا غاز ماكو لا سوق سوداء ولا عند الدوله، انا منين اجيب؟ انا منين اجيب؟ خزن ما ممنوع انا اخزن اكثر من 20,000.
1: ليش؟
6: ممنوع. ممنوع
1: يعني خطوره؟
6: ممنوع تانك لك، هي ما يعتبر خزين، يعتبر سوق سوداء، هو يحسبوا الحسابات.
1: زين.
6: فأنا ما أقدر أخذن. وثاني أنا خاف على المنطقة، إحنا مكان مولداتنا بس المناطق. صحيح. لا إذا صار شيء هاي قنبلة موقوتة.
1: صحيح.
0: زين أبو محمد سؤال.
6: قنبلة موقوتة بصنع.
0: سؤال أبو محمد، السنين اللي راحت العام أو أول العام.
1: شلون تدير؟
0: ما شفنا هيك شيء أزمة يعني كانت.
6: كان أكو كان متوفر.
0: شنو السبب؟
6: ديزل متوفر. أكو بديل ديزل.
0: زين.
6: متوفر هسا معامل الديزل أبو كرملة ما يدزلك ممنوع يكون.
0: اريد الحل برايك شنو ابو محمد حتى ترجعون تشغلون؟
6: والله الحل يم الدوله، والله احنا
0: لا انت كفكره فكره انت طرحت مقترح بدايه الحلقه وبعدين اريد ناكد عليه شنو هو
6: الفكره. الديزل من باقي المحافظات يطب يسوون برقيه لو الصهريج مثلا عنده كلام بالحله يفتحولهم.
1: زين انت من خلال متابعتك هذه الازمه فقط ببابل لو كل المحافظات؟
6: ابو بغداد ما عنده ازمه مثلنا. احنا بابل عندنا احنا القرارات، انتم اعلاميين وتعرفون احنا القرارات تطلع من الدوله اول ما تنفذ ببابل.
0: اي صحيح والله. صحيح. اكثر محافظه
6: تنفذ القرارات، اول ما تنفذ القرارات تنفذ ببابل.
0: يعني انت تدعو الى يعني فتح يعني السيطرات السماح الديزل يجي من غير محافظه
6: للوكلاء، مو ان احنا اذا ان تصير شعيط ومعيط للوكلاء.
0: يا وكلاء يا وكلاء
6: احنا وكلاء في الحلة معروفين.
0: وكلاء المن يعني وكلاء شنو؟
1: مال غاز.
0: مال غاز مال
6: ديزل مال منتوج.
0: وكلاء ديزل. حتى احنا اليوم ان شاء الله راح نلخص هاي المطالب ونرفعها للحكومة المحلية بشقيها.
6: اي والله احنا ما عندنا كل اشكال.
0: هاي
6: احنا جيبوا لنا غاز ديزل اي شيء مادة شغل المولد، احنا مش عندنا للمواطن. بالعكس المواطن
1: اخونا. زين ابو محمد شنو رايك بهذا القرار اللي يعني يمكن اعتقد الحكومه خولت جهاز الامن الوطني انه يتابع قضيه التشغيل، واذا في حال عدم تشغيل المولدات يمكن راح تكون اكو عقوبات وغرامات وحتى توصل للحبس.
6: احنا اكو قرار يقرونه كل شهر لجنه المولدات للطاقه، يقرون تسعيره ويكتبون بخير شيء المواطن مخير من عدم بالاشتراك وذهب من عدمه. صح لو مصعب يمكن قارينة.
1: نعم.
0: إيه.
6: انا ما طفيت المولد الهاي، انا طفيت الذهبي حفاظا على على كرامتي، لان ما دخل ابو العالم وناسي، واليوم اثنين بالشهر وتسعيره ماكو، والديزل يريد وبالغاز يريد والعامل يريد وبالدهن يريد، وايجار المكان انا ماجر من الدوله هم يردون على السنه من السنه ما
1: يعرفون. اكو ناس تقول اكو ناس تقول خلي خلي يبطل ابو المولد،
0: يعني اجي ابو مولد غيره،
1: اجي ابو مولد غيره
0: يشغل ليلي،
6: يجي ابو مولد غيره خليج حلبي يريد يشتري من عدي يريد هو يحط.
0: ابو محمد بالنهايه قبل يعني ان الاتصال وياك، بغض النظر عن الاخطاء والمشاكل ويا اصحاب المولدات، لكن انتوا اصحاب فضل على الناس، احنا للامانه نحكيها، ولا مقابل هذا التراجع العظيم والانهيار بالتيار الكهربائي، لا انتوا حاليا ازمه كل شيء،
1: لا حلوا ازمه وقفوا
0: صح، المواطن ده يطلب اجور واجور مرات عاليه بس حاليا مشكله
6: هاي انا الصيفيه كلها ما
1: انطفي. استاذ حسن علي ماري، علي ماري دخل ابو محمد سماتي نطي دعم اكثر، تدري
0: لا مو دعم الصبح ابو محمد راح يشيل مولدته مع
1: الصبح الصبح الساعه 7 من تقعد تريد تبدل، خاصه يعني موسم الشتاء نحكي بصراحه والجو مغيم، اذا مشتغل عندك مولد تسوى الدنيا كلها.
0: أيوة والله
1: انت تبدل احسن ما ظل، ايش اللي اقول لك اياها، تعادل الاجور،
0: شافت تلبس القميص بالعكس وتطلع
1: الجوارب واحد عكس اللوخ وغير لون. طبعا ابو محمد شكرا لاتصالك، والله يبارك بيك، وان شاء الله احنا راح نتابع، الله يبارك فيك ويحفظك. شكرا يا ابو محمد،
0: حياك الله ابو محمد العزيز.
1: والله نطلع، خلينا ناخذ فاصل،
0: نطلع فاصل.

0: رجعنا لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي فيسباك رفقة زميل سيد حسين حسون وزميلنا المخرج المبدع مصطفى زيكو، والحديث عن موضوع بغاية الأهمية، موضوع تشغيل المولدات الكهربائية الأهلية والتداعيات اللي صارت حول يعني انقطاع التشغيل الليلي، يعني تأثيره على المواطنين وأيضا تأثيره على أصحاب المولدات باعتبار أنه موضوع الغاز غير متوفر، موضوع بغاية الأهمية يحتاج لمتابعة من قبل الجهات الحكومية. أيضا اليوم إحنا كإعلاميين كمؤسسة إعلامية متابعين لهذا الشأن، يمكن أمن أن زميلنا اتصال مع ممثل أصحاب المولدات أستاذ محمد الشراخ. حياك الله أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بك حبيبي أستاذ حيدر، مرحبا.
0: الله يبارك بيك، أنت على الهواء برفقة الزميل أستاذ حسين الحسون وبرنامجنا الأسبوعي فيسباك. اليوم راح نسلط الضوء على موضوع تشغيل المولدات، وخاصة أنتوا أعلنتوا وأنت أعلنت وياي مباشرة قبل يومين أنه راح ينطفي الذهبي، واليوم المواطن في حيرة من أمره.
1: نعم صحيح.
2: حياك الله أستاذ محمد، شو أخبارك؟
1: حياك الله حبيبي أستاذ، مرحبا.
2: الله يسلمك. سؤال أستاذ محمد نبتدي به.
1: نعم أستاذ.
2: ليش قسم من أهالي المولدات طفوا أو لغوا الذهبي، وقسم لا زالوا يعني يعملون يشغلون الخط الذهبي؟
1: نعم استاذ، بالنسبه لاهل المولدات هم احتياجهم الوحيد هو الغاز لتشغيل مولداتهم.
2: نعم.
1: بما انه الغاز مفقود من الاسواق نهائيا، والحصص اللي قاعد تتجهز بها اصحاب المولدات من الدوله، يعني شهر التاسع اعطانا على الكي بي على 40 لتر للكي بي الواحد.
2: نعم.
1: هالشهر اعطانا 20 لتر على الكي بي الواحد. احنا ذاك الشهر عانينا من الغاز ومن قله الاطفاءات بسبب قله تجهيز الغاز من الدوله. هالشهر قالوا لنا سوينا اياه بالنص. يعني احنا شلون راح نقاوم، شلون راح نشغل مولداتنا اذا حصلنا على 20 لتر على الكي بي الواحد؟ يعني احنا ذاك الشهر كملنا ال 10 12 يوم على 40 كي بي للتر، هسه اعطونا 20 كي بي للتر، 20 لتر للكي بي، شلون راح نقاوم بالتجهيز؟ راح نقاوم تشغيل مولداتنا؟
2: اكرر السؤال استاذ محمد، ليش بعض المولدات دي يشغلون ذهبي لحد هاي اللحظه وقسم طفوا؟
1: يعني استاذ هو هذا ده يخسر وهذا ده يخسر، ممكن واحد يتحمل خساره قليله وممكن واحد يتحمل خساره هواي، يقول لك انا مشتركيني ما اريد اخسرهم لانه قوه جماعتهم على التشغيل الذهبي، فاذا احول على العادي يجوز بعد ما يشتركون من عندي الذهبي، يعني من احتمال من هذا الباب.
2: نعم.
1: مو اكثر، او احتمال انه يعني ماخذ كلام مجلس محافظه او مختار او قي مقامية انه ممنوع الطفون لانه اكتب مشاركين متعدمين على الذهبي، ممنوع الطفون الذهبي. احتمال من هاي الباب او من هاي الباب.
2: نعم.
1: والا هو بالنسبة الى التشغيل مالته 100% ده يخسر لانه الغاز كلش قليل موجود تجهيز الغاز من الدولة.
2: نعم.
0: سأل محمد، خلينا نحكي بصراحة وبدون لف ودوران، واحنا على الهواء مباشرة وانت ابو مولدة واحنا اليوم كاعلاميين كمواطنين.
1: نعم استاذ.
0: اكثر المواطنين يتحدثون يقول لك وين يريد يوصل ابو المولده؟ يعني اليوم ابو المولده بس شويه يصير عليه ضغط بسبب الغاز طفى علينا، وبايام عاديه انه الامور جيده وكهرباء مستمره وغاز موجود يتعامل ويانا تعامل يعني برخاء. يقول لك احنا ليش من تصير ازمه راسا ابو المولده بسرعه يطفي علينا؟ انتم اهل المولدات يعني ليش دا تعاملون ويا المواطنين بهذه الطريقه؟ هاي اكثر لسان حال المواطن يتحدث هيك.
1: اي استاذ طبعا، هو لا الامور طبيعيه والغاز موجود، ابو المولده شنو الحجه مالته ويطفي المولده مالته؟ اذا الغاز موجود وما عنده مشكله بتجهيز الغاز، ليش يطفي ابو المولده؟ ابو المولده قابل هو يطفي متخصص بس مثل اسمه مال غاز والسوق ينفقد من عنده الغاز والدوله ما تعطيك الغاز، يعني ابو ما يطفي ابو المولده يخلص الغاز، ليش يطفي؟ ما يطفي ابو المولده يخلص الغاز، ولا مستحيل ابو مدى يطفي متخصص او متمرد او كذا، بس يطفي الغاز ما موجود، انت تقول اذا فقد الغاز، اذا فقد الغاز ابو مدى شنو
0: يقول لك؟ اتحمل. يقول لك استاذ محمد، يقول لك اتحمل انت اليوم، انا وياك مشترك صار لي سنوات، يقول لك اليوم انا من الامور جيده، انا مواطن بدفع اجور، من الامور تصير مو زينه انت هم تحمل وياك. يعني استاذ محمد خلينا نحكي بصراحه، انا بدي احكي لك لسان حال المواطن. المواطن يقول لك، يقول لك كل العالم يمر بأزمة اليوم، العالم كله دا يمر بأزمة اليوم. العراق شنو المشكلة اليوم؟ الحكومة من تمر بأزمة وماكو غاز، شنو المشكلة اليوم إذا نضغط على أبو المولدة ويتحمل شوية أبو المولدة؟ يعني يقول لك المواطن اللي يريد يربح، يعني أبو المولدة لازم يربح، لازم يكون مرتاح. لو يقول لك، يقول لك هاي السنوات اللي مضت والمواطن يدفع ليش بهاي الفترة خلال كم يوم بسرعة طفوا عليه، عاد يتحمل أسبوع 10 أيام شهر بين متنحل الأزمة. هذا المواطن شي يتحدث
1: استاذ. نعم حبيبي الله يخليك استاذ. هو صارنا يوم وعشرة ايام وشهر، لو صارنا تقريبا خمس اشهر احنا على هذا.
0: ما حكيتوا، ما اعلنتوا هسه اليوم اعلنتوا؟
1: لا استاذ ليش، احنا كل شهر ذاك شهر عندنا كان عندنا تجمع، والقبل نعم. كان عندنا تجمع ابدا نعم. مو اول مره هاي. ذاك شهر ليش مطفينا؟ شهر 1/9 عندنا تجمع نفس الحاله
2: استاذ محمد.
1: اول مره هاي
2: استاذ محمد،
1: فتره طويله احنا قاعد نعاني من هذا الموضوع
2: استاذ نعم. محمد احنا قبل تتصل حضرتك اتصل بينا احد اصحاب المولدات فسألناه نعم. عن الحل المناسب لهذه الازمه، حل سريع مناسب يخدم
0: الطرفين.
2: قال انه خلي المحافظه تسمح بستي يعني بإدخال مو استيراد، إدخال الديزل من غير محافظات وإعطاها للوكلاء، وبالتالي الوكلاء يبدون يبيعوننا بالسعر التجاري. تعتقد هذا الحل مناسب ل يعني لهذه الأزمة؟
1: جدا جدا مناسب. المهم أكو غاز، أكو ديزل توفير للمولدة وبأسعار مناسبة. يعني إذا إحنا الديزل هو موجود عندنا الديزل حاجة عنده يدخل لنا، بس الديزل ده وصلنا الألف بمليون، بينما كنا نأخذه بهاي الأيام اللي كان بيها الغاز موجود كنا نأخذه ب 350-400 الألف.
2: ليه صعد؟
1: الألف بمليون
2: ليه صعد؟
1: لانه يعني اولا هذا سؤال المعامل الديزل، بس انا حسب معلوماتي انه الدوله قللت حصص المواد الاوليه على ابو المعمل. انا معلوماتي هاي بس هو اكيد هذا السؤال على ابو المعمل، بس انا هاي معلوماتي قللوا الحصص المواد الاوليه على ابو المعمل. فابو المعمل زيد السعر يعني هذا المتعارف عليه.
0: استاذ محمد في حاله هذا الموضوع راح يبقى، خلينا نحكي بصراحه، غاز ماكو، اكو ازمه نعم. وازمه نعم. مستمره، ما نعرف ظروف المنطقه شو راح تسوون؟ تطفون المولدات على الناس؟
1: لا احنا نطفي فقط الخط الذهبي، لانه الخط الذهبي اصلا ما الدوله ما تحسب له اي حساب بالغاز. الدوله تحسب فقط للخط العادي اللي هو من 12 ل 12 او من 12 الوحده باللي هم يحددوا الدوله. هذا يطلع عليه حصه مال غاز قليله ما تكفي، بس ممكن نشتري قليل من السوق. هذا بتجهيز من الدوله بسعر 400 لللتر. بس بالخط الذهبي اليوم من 12 ليلا الى 12 ظهرا ثاني يوم ماكو اي لتر الدوله تجهز بهذا التوقيت. لذلك هو هذا التوقيت سبب المشكله، سبب ازمه الغاز. اصحاب المولدات هذا التجهيز كله يشترون من السوق، والسعر الغاز صار غالي. فاحنا ما مهددين اصفاء المولدات لا ابدا، مهددين اصفاء الخط الذهبي بعدم وجود الغاز.
2: استاذ محمد، مجلس المحافظه يعني على وشك اصدار تسعيره الشهريه مالته بسعر الامبير لتشغيل نعم. المولدات، ايش تنتظرون من المجلس؟
1: والله استاذ احنا ننتظر فقط تسعير التشغيل العادي، لانه شلون ما ينطونا تشغيل الذهبي احنا ما راح نستفاد من عنده ولا وما راح نختار قليل، راح نختار هوايه. احنا منتظرين من عنده فقط سعر التشغيل العادي حتى نبدا نلم من العالم نعم. احنا اهل المولدات ايش قد ما يعطيهم تشغيل الذهبي نهائيا ما يصير. يقول لي 25 امبير، 25 الف للامبير الواحد ما من عنده.
2: يعني أبطأ يعني الدوله اذا سعرت 5 لطفا استاذ،
0: يعني اذا 25 هم يخسر
2: 25 مصرف لكم تخسر
1: على التشغيل الذهبي؟ نعم ايه؟ على التشغيل العادي لا، على التشغيل الذهبي لانه استاذ
2: هو نحكي على الذهبي، نحكي على الذهبي 25
0: يعني اذا الذهبي 25 هم تخسرون،
1: يعني الذهبي 25 وسعر 1000 الغاز
0: لعد بهاي الحاله، لعد بهاي الحاله راح نعطيكم على 100 السحول الامبير. وخلي يصير يعني استاذ محمد، ترى ارقام مرعبه، هاي الارقام ترى مو لبالك المواطن البسيط، خلينا نحكي بصراحه. جزء يعني انت مولده استاذ حسن، عفوا استاذ محمد، المولده ما انت بمنطقه تجاريه، خلينا نحكي بصراحه احنا على الهواء، ومنطقه جيده، اكو مناطق احنا نتحدث عنها مناطق شعبيه، مناطق يعني بعدهم
2: يعني راتب على 25 75 هو راتب الرعايه مالته يجوز 100
1: لا استاذ بلا زحمة عليك، لما الغاز يطالب من 400
2: احنا وياكم استاذ محمد صدقني احنا قبل يمكن ما سمعت ما سمعت انتم بغض النظر عن هسه يعني مساله فلوس، انتم لكم دور في حل مشكله الكهرباء في ظل التراجع وغياب دور وزاره الكهرباء بالتجهيز، انتم يعني لكم دور يعني للامانه نحكيها، لو ما اهل المولدات لا الناس تهجت من بيوتها للامانه، بس بالمقابل بالمقابل هلا تلهلا بالناس، يعني الناس ترى واصله مرحله كلش تعبت بيها، نشوف غلاء الاسعار من كل مكان، بقى بالمولده عليها يقول لك هاني العاد هذا بالمولده علاقه بيني وبينه صار لسنين اني خلي تحملني هاي الفتره، هسه احنا استزين شهر العاشر بالله الجو بدا يكسر، بس احنا نخاف لا سامح الله راح تجر هاي المساله للصيف الاشهر. احنا نشكرك يعني استاذ محمد جدا،
1: لا يعني الله يخليك استاذ، لما تحكي عن مواطن على 25000 هوايه للامبير الواحد،
2: اي هوايه عليك
1: البالون و250 للالف،
2: لا هم احنا هم نريد نضرب المولده اكيد، لا طبعا احنا ما نريد نضرب، احنا نريد نلقى حل مناسب للطرفين، بس مال 25000 للامبير هواي
1: الحل المناسب توفير الجاز
2: توفير الديزل
1: لاصحاب المولدات فقط،
2: هذا يعني ان شاء الله راح ننقل هذا المقترح للحكومة المحلية
3: ان شاء الله. طبعا كان ويانا
2: احنا نشكرك جدا استاذ محمد على سعة صدرك، طبعا
3: استاذ محمد شراخ احد ممثلي اصحاب المولدات في محافظة حياك الله، شكرا لاتصالك. يمكن زميلنا المخرج يمكن اكو اتصال حكومي حول هذا الموضوع ده، ممكن تأمن ان اتصال يعني اي اتصال ده يجيك حاول ترد عليه، يمكن النفط يردون يردون عن هذا.
2: أهلا وسهلا، يا ريت نسمع رأيهم، رأيهم جدا مهم يعني بخصوص هذا الموضوع. أستاذ حيدر الشارع ده يغلي
3: أكيد، يعني موضوع
2: هواي أمور
3: خطيرة،
2: أنت تكلمت عن موضوع جدا مهم، إحنا المنطقة كلها يعني في أزمة عالمية، أزمة طاقة أزمة كذا، أصلا العراق قلب العاصفة طبعا. العراق دي قوة دي يرتب الوضعية
3: حتى ما نكون صح، احنا ننتقد الحكومة ننتقد
2: السلبياتنا،
3: بس احنا بنفس الوقت احنا هم ابناء هذا البلد هم نتحمل،
2: كل الدول يعني صعدت اسعار المنتجات يعني وشحتها
3: حتى
2: وكذا،
3: حتى نكون واقعيين اكو مواضيع هاي مواضيع عالمية سنة. انت يعني تتوقع حسب باقي الدول ما تنطفي عدم الكهرباء، مصر تنطفي عدم الكهرباء،
2: مصر تنطفي، سوريا
3: ايران تنطفي عدم الكهرباء، كل الدول يعني تنطفي عدم الكهرباء صح، انطفاء مالتهم مو مثل عندنا اللي مشكله اللي احنا ازليه من التسعين لهذا اليوم، ولكن
2: وارتفاع درجات الحراره ايه
3: هذا لا يعني انه فقط احنا بالعراق الموضوع،
2: لكن ينظر المواطن استاذ حيدر بنفس الوقت ينظر يقول لك هاني بلد متروس نفط، متروس نفط استاذ حيدر، هاني مو مثل سوريا ولا مثل لبنان ولا مثل الاردن. اتصال هاتفي، الو اذاعه جامعه المستقبل برنامج فيسبوك،
3: الو
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله،
3: شلونك صحة؟ الله ورحمة الله.
2: نتشرف.
4: الله يحفظكم وياكم أبو محمد وياكم.
2: نتشرف أبو
3: محمد. حياك الله.
4: يعني بداية هو العراق بلد إدمان، يعني مع الأسف على هذا. أزمة كهرباء، أزمة بنزين، أزمة غاز، أزمة مي، أزمة من يعني واحد وين؟ زين. سؤالي لأصحاب المولدات وجنابك سألتهم السؤال حيدر بس يعني ما يعني ما احتراماتي ما كان السؤال واضح بشكل صحيح.
3: نعم.
4: من من من من جت ايام الكهرباء مستمره
2: وايس ان هذا السؤال
4: انت مستغل، انت
2: ابو محمد
4: وانا اعطيك فلوس كامله،
2: ابو محمد هذا السؤال وايس ان لهم صدقني والله وايد نساله لهم،
4: الجهاز ما راح يصير عندك
3: هاي دائما ابو محمد، احنا دائما هذا سؤالنا لاصحاب المولدات
2: تجي اشهر تجي اشهر تشغيله قليل
4: على كلامك اتحملنا اتحمل هي ازمه قلت ازمه وتعدي يعني هاي ثلاث ازمات
3: طبعا ازمه ابو محمد احنا لازم ابو محمد على الرغم من يعني اللي اكو تقصير اكو عدم متابعه اكو قضايا كثيره احنا خودنا ننتقدها، احنا اليوم ما شاء الله الاعلام مفتوح بالعراق وقاعد نتحدث بكل شفافية وده ننتقد، بس هذا لا يعني انه احنا اليوم اذا العراقي يمر بأزمة احنا هذا البلد احنا لازم نوقف ويا ويا ويا ويا بلدنا، نوقف ويا حكومتنا، هذا ما ما ما, ما يختلفون عليه اثنين، بس احنا اليوم من يصير أزمة ما يصير احنا كنا نكون مع الأزمة، احنا لازم نجد حل، اليوم نضغط على الحكومة نشوف شلون نتعاون بيناتنا، ابو المولدة هو جزء من الشعب، جزء مواطن، هو
4: انت ان شاء الله صاحب خبره وانسان يعني لك باع طويل بهذا المجال، كامل عزيز، انا اليوم قاعد فيه من ابني يصير عنده مشكله انا اتحملها.
3: احسنت.
4: يعني الحكومه شنو دورها؟ يعني صحيح. الحكومه يعني ما اعرف شنو دور الحكومه، بس بدي اعرف بس شنو دور الحكومه. عمي هسه لو طلعونا

0: انت قبل ما تجي للاذاعه خططت شنو
1: خططنا برنامجنا الاعداد
2: اسبوع كامل
1: احنا اسبوع كامل ابو محمد ابو محمد احنا هذا البرنامج مالتنا حتى نكون واقعيين وياك وهذه طبعا زميلي استاذ حسنين يدري باعتبار احنا نشتغل مشترك احنا اسبوع كامل نشتغل بهذا البرنامج اللي نطلع به 60 دقيقه خلي في بالك
0: رحم الله امك وابوك
1: نخطط الاعداد والشغل والضيوف وشرح المحاور
0: ادري انت شنو داركم يا حكومه يا خبراء يا ما اعرف
1: والله والله يا اخوي اي والله لا تروح زايد مروتك لا تروح زايد عوفنا عوفنا عوفنا بهذا الوضع عوفنا بهذا الوضع ابو محمد طبعا شكرا لاتصالك الله يبارك بيك الله يحفظك ان شاء الله نامل نامل الخير ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: الخير ان شاء الله نتامل نتامل الخير ان شاء الله الله يعطيك العافيه الله يحفظك شكرا يمكن هذا اخر اتصال خلينا ناخذه استاذ حسنين وقت البرنامج راح ينتهي خلينا ناخذ اتصال الو السلام عليكم
3: الو السلام عليكم ورحمه من الله وبركاته جمعه مباركه اساتذتي الاعزاء
2: جمعه مباركه حياكم الله اهلا وسهلا منتصر
3: انا بدي اطرح موضوع جدا غريب
2: نتشرف باسم حضرتك بس نشرف
3: ام انتظار حيدر
2: ام انتظار ان شاء الله ان شاء الله
3: سيد الله يسلمك استاذ استاذ احنا بمنطقه بغتاوي
2: نعم
3: انا صراحه اوجه العتب واللوم الى الساده اعضاء مجلس المحافظه اللي لحد هذه اللحظه لا عندهم اي تفاعل ويا الجمهور يعني احنا نتذكر وخاصه الاستاذ حسنين تحياتي ايضا الاستاذ حيدر
2: الله
3: يحفظك قبل 33 عضو مجلس محافظه اي عضو مجلس محافظه تتصل عليه يكون وحده عباره عن خليه ادنى
2: صحيح.
3: اليوم الامور رايحه الى جهه ما اقول يعني فلتان اسفه جدا من هذا المصطلح وانما اليوم الكل مغلس
2: اكو لا مبالاه كبيره
1: امام ما يعني اشوفه ما مهتمين بالقضيه خلينا نحكي بصراحه احنا الاعلاميين محروق قلوبنا
2: عندنا جروبات اعلاميه على الواتساب بها كل اعضاء الحكومه المحليه بشقيها التنفيذي والتشريعي واعضاء مجلس النواب انطرح ست انتظار اختنا العزيزه هذا الموضوع انطرح يعني ما تتصورين بكل قوه وشاركوا بكل زملائنا الصحفيين يمكن بس عضو مجلس واحد رد اللي هو تحياتنا للدكتور
1: حسين الدهموشي
2: والبقيه الاخوان ما سمعنا لهم راي في ظل ازمه كبيره يعني
1: ما عندهم حل استاذ حسنين ما عندهم حل
2: استاذ حيدر يعني واجبه يقدم حل ما يقدر يقدم حل يعني
3: استاذ حسنين
2: تفضل يا
3: ست احنا بمنطقه ابو خستاوي عندنا ابو مولده واني اقسم بلغت كل جهات ذات العلاقه مجلس المحافظه حتى 911 لأن ضاقت بين الأرض يعني صراحة وبلغت مدير ناحية أبو غرق وبلغت المختار هذا أبو المولد المستثمر ألو
1: نعم وياك وياك نعم
3: أستاذ من 1/6 اسمه أبو نور أحمد القيساوي بكل صراحة علينا على الهواء يجي رأس الشهر يدز المشغل يجمع لحد 10 بالشهر ترك الأمور غلق المولدة
2: حسينة.
3: أطلع المواطن وراح
1: حاشينا
3: أقسم بالقرآن
2: صادمة صادمة
3: أستاذ أسامة الموسوي اسمعني الآن مدير شؤون المواطنين
2: مليانة
3: أخذ من عدي يوم 1/6/15,000 الأمبيار أخذ 1/7/15,000 الأمبيار أخذ 1/8/13,000 الأمبيار إجاني 1/9 أخذ 10 الأمبيار ولحد هذه اللحظة أي جهة حكومية مدنية ناشطة ما قدرت له أمطفي أبد تارك الموضوع إحنا عقيد محترم بمركز شرطة أبو غرق باعتبارنا إحنا المنطقة الجغرافية يعني عالية عند أمر بإلقاء القبض عالية وما يلزمه تصدقون أساتذة الأعزاء
2: زين ست منتظر أنت ذا كل شهر دي طفي ليش دي تطوف فلوس
3: أني يجيني بطريقة إنه ما أطفي وشوفيني بلدي أقول لك والله أقسم بالقرآن يعني مليانة مليانة أستاذ مليانة يجينا بطريقة احتيال أنا سجلت فيها أكثر من دعوة نصب واحتيال ما حد يقدر ليش أستاذ
2: ليش
3: دولي مدعومين مدعومين من مجلس المحافظة يريدون بس واحد يتحرك وياهم حتى يشتكون على أزواجنا وأولادنا ويأخذوهم يسجنوهم
2: لا إله إلا الله
3: اي والله أقسم ويقول لي إحنا أكبر دعوة في دعم ربع
2: الله أكبر
1: يعني ستة انتظار طبعا. الله يعينك والله يعين
3: مع
1: الاحتضارات
3: وعارف عندنا الحكومه
1: المحليه. احنا ان شاء الله هذا صوتك ايضا راح نوصله للجهات المعنيه علما انه انت يعني الله يعطيك العافيه
2: شرفتينا
3: وهذا برنامجكم الاعلامي الراقي
1: الله يبارك بيك شهاده
3: لكم دور كبير بتثبيت السياده
2: الله يحفظك
1: الله يحفظك شكرا
3: الإعلام يبقى الصفة الرابعة والقوية. شكرا جزيلا
1: شكرا لاتصالك الله يعطيك العافية استمتع.
2: شكرا جزيلا أخذنا منتظار حياك الله وشكرا لمشاركتك وإن شاء الله صوتك يوصل هذا البرنامج مسموع. احنا عندنا علم انه اكو جهات رسميه رقابيه تتابع هذا الموضوع. احنا بدورنا دا نوصل هاي المشاكل بشكل مباشر. ايضا اكو جهات رقابيه ما نقدر نفصح عنها. تستمع لاتصالاتهم
1: استمع وتابع وان شاء الله ان شاء الله اكو حلول ان شاء الله لكل هذه المشاكل اللي تم طرحها. طبعا استاذ حسنين وصلنا لنهايه الحلقه باعتبار انه عبرنا الوقت بس الموضوع شائك ومهم وخطير موضوع الكهرباء واعتماد المواطن عليه. طبعا نعم. شكرا لكل من اتصل شكرا للجهات المعنية أيضا أصحاب المولدات وإن شاء الله نتمنى ينحل هذا الملف قريبا عاجلا إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله إن شاء الله يعني الحلقة القادمة لاقين حل. ننتظر حل من مجلس المحافظة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج فيسباك. كنا معكم في الإعداد والتقديم حيدر أبو خماس وأنا حسنين الحسن وتقدم تحيات زميلنا المخرج المبدع بالصوت والصورة مصطفى زيكو. في أمان الله.
1: في أمان الله.

This is a Mustaqbal University Radio. Radio. 921.7 FM.

0: أمل أف أم 91.7 الأولى في بابل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 أف أم.

0: موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

على ضفاف الذاكرة، مد حبهم في القلب يده. لا تسل كيف جننا وانتمينا وثرنا بهم، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنا بين خصالهم أجول بحبري أسطر رسالة حب وامتنان، رسالة مبدأ، رسالة دين قيم، رسالة 12 إمام.

حسين. أي اللغات على متن أبجديتها تصفك؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر. وذلك

0: إلى سادة الاثني عشر، أهديكم حروفي النابعة من عشق لا ينتهي.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى ببابل.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
2: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

0: الثاني. دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

This is a Mustaqbal University Radio. Radio. 91.7 FM.

على على على مزاجك. على مزاجك ويا سمر ومصطفى زيكو. هلا بكم وين ما كنتوا تسمعونا، نورتونا ونورتوا موجتنا 91.7. جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب، تنعاد علينا وعلى كل اللي يسمعنا، خاصة أهلنا في بابل بلمة حلوة تشرح الصدر والقلوب، وسمعوني الأخبار الحلوة والأجواء الخريفية الجميلة، وإن شاء الله أمطار خير يا رب. نلتقيكم وحلقة جديدة على مزاجك وياي أني سمر بالإعداد والتقديم وبالإخراج، وعلى الهواء مباشرة يحييكم مصطفى زيكو. جمعنا لكم أخبار من كل شيء، أخبار تهمك، أخبار تفاجئنا، أخبار تخليك تقول معقولة، وخبر بيضحك وخبر بمفاجأة من العراق والعالم وكل الأصناف والأنواع من الطب والدراسات والفن والتكنولوجيا. حتى لا تستغرب، خلي مزاجك رايق ونبدو إياكم على مزاجك.

وبما أنه جبنا لكم وعلى مزاجكم أخبار من كل العالم، أكيد خلينا نبدأها مع العراق. وللأسف خبر هالمرة سلبي. العراق والهند بالمراتب الأخيرة بمؤشر الأداء البيئي. حسب بيانات منشورة عن مؤشر الأداء البيئي لهذا العام 2026، سجل بلدنا العراق 26.6 نقطة. طبعا هذا الترتيب خلاه يكون بذيل الترتيب العربي، يعني بنهايته بأكثر الدول الغير مهتمة بالنظافة، أي يعني بين قوسين أكثر الدول قذارة. يعتمد المؤشر على مجموعة مؤشرات، منها طبعا هاي يعني الإحصائية وهذا البيانات اعتمدت على جودة الهواء والمياه والصرف الصحي، إدارة النفايات، التنوع البيولوجي والتغير المناخي، هاي على مستوى العرب. أما عالميا فإجت استونيا بالصدارة 74.8، بينما ظهرت الهند ولاوس ضمن المراتب الأخيرة عالميا ضمن البلدان الأكثر قذارة وعدم الاهتمام بالنظافة والبيئة. طبعا البيئة ما تحتاج بس مؤشرات وتقارير، تحتاج كل واحد من عندنا يتذكر أن النفايات مكان فضائي، يعني احنا نقدر نشيله ونرميه بمكانه بسلة النفايات.

أكيد بلدنا ما بي بس سلبيات وما بي بس أوساخ ونفايات، لا، عنده أشياء وإنجازات لازم نذكرها، وهي من الإيجابيات والأشياء اللي نفتخر بيها، ومنها إنجاز عراقي جديد بمجال مكافحة السرطان. هذا الإنجاز إحنا وياكم راح نروح ونشوفه ونسمعه ونتعرف عليه الذي قرر. بمحافظة ذي قار كل أهلنا وناسنا هناك، تحياتنا لكم، جمعة مباركة عليكم. إذا كنتوا تسمعونا، يطلع إنجاز جديد بمجال البحث الدوائي، الباحثان العراقيان اللي هم بسام عبد الحسين وعذراء حامد مكي، ذول إيش سووا؟ طوروا مركبات دوائية جديدة تستهدف إنزيم إلى دور بالنشاط السرطاني، وحصلوا على هذا الابتكار براءة اختراع دولية. طبعا المركبات اللي سووها وابتكروها خضعت لدراسات حاسوبية واختبارات مختبرية، وأكيد أظهرت كفاءة وانتقائية تجاه الأهداف السرطانية المحددة. يعني هاي الدراسة براءة اختراع ما جت اعتباطا، الهدف إن شاء الله ومستقبلا راح يكون هو من خلال تطوير علاجات أكثر دقة وأقل تأثير على الخلايا السليمة. فعلا أخبار مثل هاي تستاهل نسلط عليها الضوء، لأنه العراق مو بس أخبار أزمات، العراق بيعقول بتشتغل وتنجز همين. وأيضا من إنجازات بلدنا العظيم، وبما أنه إحنا حاليا نحتفل بأيام السيادة، يا رب يسود الأمن والأمان والمحبة والسلام والوئام عراقنا الحبيب وكل محافظاتنا وكل أهلنا وناسنا. بلدنا يستعيد أكثر من 80 قطعة أثرية، هذا اللي صرحت به وزارة العدل العراقية، إذ أعلنت عن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية كانت قد هربت الخارج البلد أكيد بطرق غير قانونية. وهاي العملية إجت ضمن جهود حكومية حتى تسترد آلاف القطع الأثرية الموجودة بدول أخرى من خلال المسارات القضائية والدبلوماسية الدولية. يا ناس، يا عالم، تراثنا لازم يرجع لأهله، وإن شاء الله يا رب كل قطعة أثرية راح ترجع لمكانها، لأن التاريخ ما ينشحن ويضيع، مو طرد بريد.

خلينا نشوف ونبتعد عن الأخبار ونروح للأغاني وأكيد فقراتنا الفرفوشية الحلوة. آخر الإصدارات نبديها ويا أحمد المصلاوي وكلش مشتاق خطية. هاي آخر إصداراته، هاي الأغنية كلمات وألحان سيف الفارس.

وإلى سيف المدلل وآخر الزهرات بعنوان ليالي الفراق. هاي الأغنية كلمات قصي عيسى وألحان مصطفى إبراهيم.

مدمن عليك آخر الزارات الجميل رعد الناصري. احنا لازم نمر عليه مرور الكرام او على الاقل نسمع صوته خلال برنامجنا، لكن هالمرة يجينا بإصدار جديد بعنوان مدمن عليك، كلمة ضياء الميالي والحان نصرة البدر.

خرجاكم شوية لأربع سنين مضت لأيام كورونا الله لا يردها ولا يعيدها ويخسرنا بها ناس عزاز علينا وتمرضنا وخسرنا أشياء من صحتنا هواية. الدراسة الجاية رح نتعرف عليها ونسمعها احنا وياكم عن لقاح كورونا. طبعا احنا كنا أو أغلبنا الأغلبية والأكثرية خذنا هذا اللقاح، نتائج راح تصدمنا وتصدمكم، راح نقراها لكم وتحتاج هي فعلا قراءة هادية. دراستنا عن لقاح كورونا راح نتعرف عليها. طبعا اجت هاي الدراسة من كوريا الجنوبية ونشرت بمجلة نيتشر 4 وتابعت أكثر من 2 مليون شخص من سكان سيول. الدراسة شملت 2,727,353 شخص، من بينهم 1,718,999 تلقوا اللقاح، خلينا نقول احنا نص العدد، مقابل 308,000 ما أخذوا اللقاح. إيش لقت هاي الدراسة؟ خلال 3 أشهر استمرت، سجل الباحثون معدلات أعلى تشخص الاكتئاب والقلق اضطرابات النوم بالمجموعة الملقحة مقارنة بغير الملقحين. أيضا الاكتئاب وصل إلى نسبة 18.3 حالة لكل 10,000 بين الملقحين، مقابل 14.24 من بين غير الملقحين. اضطرابات القلق والتوتر وصلت إلى أكثر من 25 بمن بالملقحين، واضطرابات النوم أيضا وصلت إلى مستوى ونسبة أعلى من 25% مقابل غير الملقحين. المهم الدراسة تتحدث عن ارتباط إحصائي، وما يصح نعتبرها واحد دليل عن أن اللقاح هو سبب المباشر، لكن المجلة نفسها أضافت لاحقا تنبيه بوجود مخاوف بشأن هاي الدراسة، لأن هي قيد التحقيق وتحتاج أيضا وقت طويل وإلى دراسات على أشخاص أكثر وأكثر. بالأخبار الطبية تحديدا ما نكتفي بعنوان، نقرأ تفاصيل همين، والعنوان مرات يسوي من احتمال قضية كاملة. على فكرة إنه العلم دائما يتطور، وأكو فيروسات، أكو أشياء مو صحيح احنا ناخذها ونتناولها، لكن بكل الأحوال احنا عرفنا إنه كورونا دخلت علينا أثرت على أجسادنا بصورة عامة. كنا نعاني هسه من تحسس، من التهاب قصبات مزمن، رشح مزمن، التهاب حتى بالجيوب الأنفية مزمن دائم ما يفارقنا. كل واحد انصاب بكورونا خاصة المصابين لأكثر من مرة ما طلع بنتيجة أو صاحي 100% ولا رجعت عافيته 100%. الله يعافينا ويبعد عنا الوباء والبلاء والأمراض ونشوف خبرنا الثاني.

كل المحبي المينيونز هذا العاب الكرتون اللي هم مثل اللموزة ولابسين نظارات. هذا الفيلم أفلام كرتون كلش حلوة. دائما هم يستخدمون أدوار البلاهة أو الغباء لكن بطريقة كوميدية حلوة. هاي دراسة أنا ما لي دخل بيها. لا هو صاحب الكرتون راح شي يقول, يقول أوضح مبتكر هاي الشخصيات المينيونز أنه سبب عدم وجود أناث من بينهم كلهم ذكور يعود إلى حماقتهم وغبائهم. ليش؟ إنعاد تداول مقابلة عود 2015 مع اللي صمم أفلام كرتون المينيونز وقال لفت الانتباه لتفسيره سبب تصميم الأشخاص كذكور فقط. وقال كوفين أنه واجه صعوبة بتخيل الشخصيات الفوضوية والمرتبكة على هيئة أناث. هاي وجهة نظرة. يقول هاي النظرة اللي أثرت بالنهاية على شخصياتهم وطريقة تقديمهم على الشاشة وما تزال تصريحاتها مثيرة للجدل إذ يراها البعض مجرد تبرير إبداعي خفيف الظل بينما يسأل آخرون عن الدلالات الكامنة وراء هذا الاختيار. ليش ضايجين يعني؟ هو رجال ده يشوف أنه المرأة ما تخيلها تكون مينيونز حمقاء مثلا, هي دائما محسبة حسابها ومفكرة وإن كانت هي عاطفية لكن حتى بعاطفتها عندها حس استخباري عالي يعني ما يوقعها بمطبات. بغض النظر عن اختلاف الآراء تبقى هاي أكثر من الكواليس المفاجئة المرتبطة بعالم كرتون المشهور المينيونز.

وهم نقول راح يجي هذا اليوم ونقول وداعا للراتشيتة المشفرة واللي ما حد يفتهم من عدها شيء. هذا التوجه هو راح يصير بالعراق إن شاء الله نحو تنظيم جديد بموضوع الأدوية. هذا اللي صرح به عضو لجنة الصحة النيابية غيث شبع، أعلن عن تشكيل لجنة حتى يوحدون التسعيرة الدوائية بالعراق وكل المحافظات، وقال أنه راح نخلي آلية يكون سعر الدواء بها ثابت وموحد بكل الصيدليات والمحافظات، والهدف بحسب تصريحات هذا النائب هو الحد من اختلاف أسعار الأدوية وتنظيم عمليات البيع. يعني بعد ما نشتري الدواء نحتاج ويا مترجم حتى نفهم خط الطبيب، ولا نحتاج محقق حتى نعرف ليش سعره يختلف من صيدلية ثانية.

يلا نروح فرا شوي ونشوف اخر الازدارات ونرجع لاصيل الهميم وعشان العشره. هذا جديدها هالاغنيه كلمات شعلان الخضاري والحان عليه ميم.

وصل للأربعين، 40 يوم على فراقه، ما نعرف. الأربعين جديد الفنان العراقي مصطفى الربيعي، هالأغنية كلمات حيدر الأسير وأكيد ألحان مصطفى الربيعي.

أكيد بمناسبة يوم السيادة اللي نعيشها حاليا ونعيش أجواء العطلة، الله يسد الأمن والأمان عراقنا الحبيب، نزلت عدد من الإصدارات اللي تتغنى بحب الوطن، أغاني وطنية راح تكون ويانا بأولها حصة علي جاسم بعنوان رفف يا علم، كلمات على رياض وألحان علي جاسم.

أخبارنا الجاية راح نسمعها أخبار فنية، أكيد نبدأها محليا وموسيقى عراقية، أشياء نفتخر بيها ونفتخر وصولها إلى العالمية وبالتحديد للنمسا من خلال الموسيقار العراقي علي خصاف.

الموسيقار العراقي علي خصاف غني عن التعريف، سجل إنجاز فني بعد تقديم أعمال الموسيقية بنفسه بحضور يعكس وصول الموسيقى العراقية للمحافل الفنية العالمية. وبحسب المعلومات حصل خصاف على شهادة فخرية تقديرا لمشاركاته وإسهاماته الفنية، أكيد من بابلن أو من بغداد للنمسا. الموسيقى العراقية تعرف طريقها حتى لو إحنا مرات نضيع الطريق.

0: راح نبقى وياكم بالفن، لكن راح نرجع فيدباك شوية 50 سنة لي ورا، الوين للمسرح وبالتحديد الصوت العندليب عبد الحليم حافظ. بعد 50 سنة على رحيله يرجع صوت العندليب عبد الحليم حافظ للمسرح من خلال حفل فني مرتقب بالقاهرة يوم 28 مايو 2027. هذا الحفل راح يجهزوا له ويحضروا له من هسه احتفاء بذكرى مرور 50 عام على رحيل العندليب اللي توفى يوم 30 مارس 1977، ويتضمن مجموعة من أشهر أغانية وتفاصيل الفنانين والمشاركين وبرنامج الحفل أكيد راح يتم الإعلان عنا لاحقا. عبد الحليم فعلا غاب عنا وعنكم بالجسد، بس واضح ان صوته بعده عنده مواعيد بالحفلات وما غاب عن ذاكرتنا.
1: بحياتك يا ولد امرأة عيناك سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود.

0: وصلنا وياكم الأحلى فقرة ببرنامجنا، فقرة من الذاكرة اللي نتحابر ونحكي بيها عن أشياء وأعمال فنية، مسرحية، مسلسلات عراقية ظلت بذاكرتنا للآن. طبعا أكو أعمال من تمر السنين تبقى اسمها عايشة بذاكرتنا، مو لأن بس كانت حلوة وإنما لأن إلها طعم ووقت وذكريات بتتكرر. اليوم ومن الذاكرة نرجع وياكم ذاكرة الدراما العراقية، ونتوقف عند واحد من الأعمال اللي أخذ مكان بذاكرة المشاهد اللي هي مسلسل ذئاب الليل. ذئاب الليل كنا نعرفه مسلسل درامي بوليسي عراقي، انعرض بالتسعين، بالتحديد 1990، وكان من تأليف صباح عطوان، إخراج حسن حسني، وبطولة مجموعة من نجوم الدراما العراقية، أبرزهم جواد الشكرتشي بدور سيف أبو جحيل، والشخصية اللي ظلت عالقة بذاكرة المشاهد للآن أكيد سامي قفطان بدور المقدم بلال، وجلال كامل بدور منذر، وفارس خليل شوقي بدور مهند، وحسن هادي بدور نائل. قصة الجزء الأول كانت مليانة حركة ومطاردات، وهو هذا اللي لفت انتباهنا وخلانا نحبها، والدور حول هروب أبو جحيل ورفاقة من رجال الأمن، وهنا تبدي الأحداث والملاحقات والتوتر اللي خلى المشاهد يبقى يتابع وينتظر حلقة ورا حلقة.
1: منذر، هم فكرت مرة تجي هنا؟
2: اي فكرت.
1: لا تقول لي معروف خالي معروف ايش.
2: تدري أول حلم الميعاد كان شنو؟ أن يكون عرسنا على قمة جبل. سألتها وقتها ليش؟ قالت لي أريد أكون بعيون كل الناس، أريد أتباهى بيك.
1: يا با وعفت هالميعاد.
2: لا عاد تصير نجلة.
1: منذر، منذر لا تجيب نجلة على لسانك، سمعت؟
2: يدك ابو جحيل خنقتني.
1: نجلة حسستني آلي منه.
2: اي بس انت خذلتها النجلة، يدك ابو جحيل.
1: منذر اسمع، نجلة احسن من عندي واحسن من عندك واحسن من ميعادك. ومرة ثانية اخذ حذرك، ترى اللسان اللي ما يعجبني اقصه.
0: اللي زاد جمال هذا العمل انه ما اعتمد بس على القصة والممثلين، حتى الموسيقى التصويرية كانت للموسيقى نصير شمة، هو غني عن التعريف وإلها بصمة خاصة لما نسمعها، وصارت من الأشياء اللي بمجرد نسمعها نتذكر أجواء المسلسل وذاك الزمن. وبعد سنوات وتحديدا عام 96 اجى الجزء الثاني، بس باخراج نبيل يوسف وبقصه جديده عن مجموعه اشخاص يبقون سبائك ذهب ويخفوها، ولما يطلعون من السجن يرجعون حتى يدورون عليها، والامور هنا تبدي تتعقد بسبب دخول عصابات ثانيه على الخط. يمكن اليوم اكو اعمال بوليسيه واكشن اكثر، بس ذئاب الليل اللي هي محورنا ومن ذاكرتنا اليوم ظلها مختلف، لأن جيل كامل عاش أحداثها وحفظ شخصياتها وجدا تأثر بيها وتأثر بموسيقاها اللي بقيت بالذاكرة. وهذا هو سحر أعمالنا القديمة، إنه إحنا مو بس نشوفها، نعيش وياها، وبعد سنين من نسمع اسمها نقول الله إيه والله إيش قد كانت أيام حلوة.

ونرجع لأخبارنا المحلية مستمعينا لأكارم وبالتحديد بالعراق. 1179 دعوة اعتداء، مو زوج على زوجته ولا زيكا مع مصطفى، لا زوجة على زوجها. ما أدري هذا الخبر راح يفرحنا راح يسرنا راح يتعسنا راح نقول إحنا وين وصلنا، المهم هو خبر إحنا راح نقراه وأنت علق من يمك. 1179 دعوة اعتداء، اعتداء زوجة على زوجها، هذا اللي سجلته وصرحت به وزارتنا وزارة الداخلية. أعلنت عن تسجيل 1179 دعوة اعتداء زوجة اعتدت على زوجها، وقالت وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة اللواء الحقوق مقداد ميري إن دعاوي حماية الأسرة والطفل من اليوم الأول من كانون الثاني وصلت لحد 10750 دعوة، من بينها 5000، طبعا هاي المقارنات أكيد اعتداء الأزواج على زوجاتهم أكثر، وبدليل هاي الأرقام من بينها 5224 دعوة اعتداء زوج على زوجته، بالمقابل 1179 دعوة اعتداء زوجة على زوجها، إضافة إلى 1109 دعوة اعتداء أبناء على آبائهم. الموضوع مو سباق من يعتدي أكثر، العائلة المفروض تكون مكان أمان مو ساحة منافسة. وهنا بعد ما قرينا هاي الأرقام فعلا نسأل نفسنا إحنا ورايحين وواصلين لوين. خبرنا المحل الثاني ربما راح يصير هواي من أرباب العوائل، بطاقة السكن الورقية بطريقها للتقاعد. كنا ننزعج لما نضيع بطاقة السكن ونظل حائرين بيها ونضمضمها مثل ما نضمضم الذهب والفلوس. وزارة الداخلية العراقية ايش قالت؟ قالت احنا راح نبدأ بخطوات فعلية باتجاهنا نستغني عن بطاقة السكن الورقية وندمج بيانات السكن ضمن البطاقة الموحدة لكل شخص. وفعلا بدأت الإجراءات الفنية حتى تربط معلومات السكن الإلكترونية بالرقم الإلكتروني، وانطلقت المراحل الأولى بمحافظات إقليم كردستان، أربيل وتوك وسليمانية حتى تمهد التوسع ببقية المحافظات. الهدف حتى نبسط المعلومات ونقلل الروتين والاعتماد على الوثائق الورقية، وترتاحون إذا ضاعت بطاقة السكن ما تظل تحسب ألف حساب ومين تطلعها ومين تروح تبلغ وشون تطلعها، على أن تتم عملية الأتمتة بشكل تدريجي قبل إلغاء التعامل بالبطاقة الورقية بشكل كامل. يعني بطاقة السكن شكلها داخلة على التقاعد، نتمنى الروتين نخلص من عنده وهماتين يطلع للتقاعد.

يلا نروح نغير جو نسمع آخر الإصدارات الجديدة، وويانا أيضا إبراهيم بن ذكاري وسيف العراقي وإصدارهم الجديد كتبت اسمك على الجام. هاي الأغنية اللي تجمع هذا الديو العراقي من كلمات وألحان عباس الجبوري.

كنا سمعنا ألبوم محمد الفارس الجديد للمتزوجين، ألبوم مليان أغاني للحفلات والأعراس، وأكيد إحنا نسمع آخر إصدار وآخر إصدارات لهذا الألبوم بعنوان اليوم الزوج صاحبنا، نهديها كل المقبلين اللي اليوم عيد زواجهم أو اليوم زواجهم، المقبلين على الزواج، عقد قران، أو اللي بادي بداية جديدة، بداية حلوة مليانة حب. محمد الفارس اليوم الزوج صاحبنا، هي من كلمات وألحان يوسف السوداني.

وختام إصداراتنا لكل خيالتنا، خيالة بلدنا وخيالة العراق، الأبطال، قواتنا الأمنية، الشرطة، الحشد الشعبي، كل قلب وكل إيد وكل روح وكل نية صافية تدافع عن هذا البلد. وبمناسبة أيام السيادة الله يديم النعمة علينا، الأمن والأمان بفضل أبطال ضحوا بأرواحهم ومستعدين يضحون. خيالة الكحالة هي آخر إصدارات نور الزين، وهي بصوته وغنائه وألحانه أيضا كلماتها من العبودي.

لحد دوام لحد دوام لحد دوام. الموظفين، الطلاب، أمهات البيوت، المدرسين، الجميع لحد دوام. راح تبدأ المدارس وراح يبدأ الظيم والقهر. بعد ماكو سفرات، ماكو طلعات، وماكو راحات، كله ضغط وقهر وتفرفح. خبرنا اليوم شو راح يقول بما انه راح يبدا الدوام؟ خل افرفحكم بالزايد. يقول لك السفر، يلي تحب السفر مو بس تغيير جو. هل سبق وسافرت ورجعت تحس نفسك مو نفس الشخص؟ هذا بحث من جامعة فريدريش شيلر يشير إلى أن السفر والتعرض لبيئات وثقافات جديدة يساعد الإنسان حتى يغير بعض أنماط التفكير والسلوك. والفكرة تعتمد على البيئة الجديدة اللي أنت راح تروح لها واللي تجبر الشخص يطلع من الروتين المعتاد، يجرب طرق مختلفة بالتعامل والتفكير، وهذا ممكن يرتبط به ما يعرف بالمرونة العصبية أو قدرة الدماغ على تكوين مسارات جديدة. لكن هذا الكلام ما يعني أنه السفر بديل عن العلاج النفسي، ولا يعني أنه كل رحلة راح تقدر تغير بيها حياتك. بس أكو شيء واحد أكيد، أنه السفر يغير مزاج، خصوصا إذا تذكر رايح جاي والفندق نظيف والجنطة ما ضاعت ويا الشلة وأصدقائك المرحين.

وختامها مس كل محبي الهضبة الفنان العربي عامر الذياب أو دياب يدخل جينيس من باب بيلبورد. كل محبي الفنان العربي الهضبة عمرو دياب وإنجاز جديد ينضاف لمسيرته إذ دخل الفنان المصري عمرو دياب موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال اللي وثقت وصوله إلى 69 أسبوع وهو باقي بالمركز الأول على قائمة بيلبورد بالعربي لأفضل 100 عمل للرجال. يعني هو باقي لمدة 69 أسبوع بالمراكز الأولى بقائمة بيلبورد، وهذا الإنجاز وهذا البقاء وهذا الثبات على هذا المستوى خلاه يدخل موسوعة جينيس، وأكيد بهذا الإنجاز يضيف الهضبة رقم قياسي لمسيرته ويصبح هذا ثاني لقب إلى بجينيس للأرقام القياسية. أسبوع بالمركز الأول، يعني حتى المركز الأول صار يعرفه بالاسم 69.

أكيد وصلنا وياكم لنهاية جولة جديدة وعشنا وياكم لكن على مزاجكم، عشنا وياكم وسمعنا أخبار من العراق ومن العالم واختبرها سينما وتكنولوجيا ورياضة، وأيضا المهم مو كل خبر نسمعه لازم نصدقه ومو كل عنوان نقرأ لازم ناخذه مثل ما هو، مرات التفاصيل نعيشها بحياتنا واللي نسمعها بالأخبار أهم من العنوان. كنا وياكم على مزاجكم، برنامج يخليكم تعرفون شكو ماكو بهذا العالم من موجتكم 91.7 إذا عد جامعة المستقبل، تقدرون تسمعونه من هذا التردد أو من خلال تطبيق الجامعة والإذاعة، تقدرون تنزلوا تحملوا على كل هواتف الأندرويد والآيفون. نلتقيكم كل يوم جمعة بدعوة تكونون يا ربي بخير ولما حلوة تجمعها أنا وناسنا اللي يسمعونا حاليا، جمعناكم إن شاء الله على طبق من ذهب أخبار حلوة إن شاء الله استفدتوا من عندها واستمتعتوا ويانا. كنت وياكم أني سمر بالإعداد والتقديم وبالإخراج، تقبلوا تحيات المبدع دائما مصطفى سيكو.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
3: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك، مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
2: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ الحافظ خليل. ولد الشيخ المقرئ الحافظ خليل إسماعيل في العام 1920 في جانب الكرخ من مدينة بغداد في العراق، وفي محلة سوق حمادة، ومن أبوين مسلمين عراقيين، ومن عائلة دينية معروفة بتقواها وتقاليدها الإسلامية. ولما بلغ صباه وهو في زهرة شبابه اليافع حفظ القرآن الكريم بإتقان وتجويد، وتتلمذ على يد الملا محمد ذويب الذي كان إمام مسجد السويدي القريب من مسكنه في محلة

0: تعلم وأتقن علوم التلاوة والتجويد على يد الملا جاسم سلامة الذي أشرف عليه كثيرا لذكائه المتميز، وكان ملتزما بتوجيهات شيخه السديدة، وكذلك درس على يد الملا رشيد ثم الملا عبد الله عمر ثم الملا إبراهيم العلي ثم الملا عواد العبدلي، وقد كانوا من أهم القراء في بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، وعند بلوغ الشيخ الحافظ خليل سن 13 من عمره دخل المدرسة العلمية الدينية في جامع نائل خاتون، والتي كانت وقت ذاك بإدارة الحاج نجم الدين الواعظ والشيخ قاسم القيسي، وقد اختصت هذه المدرسة بتعليم أصول الفقه والحديث والتفسير والعقائد وقراءة القرآن الكريم، وقد تخرج فيها سنة 1943. وقد كان للشيخ نجم الدين الواعظ الفضل الأكبر في مسيرة الحافظ خليل إسماعيل وفي شهرته وسمعته في عالم التلاوة والتجويد، إذ كان له مرشدا ومعلما ومربيا وموجها، وكان يتلقى منه دروسا يومية منتظمة في النحو والصرف والتجويد، ودخلها ثانية سنة 1944 وتخرج فيها سنة 1953، ونال الشهادة الدينية وكان الأول على أقرانه، ونال جائزة قدرها 30 دينارا على تفوقه. تأثر الشيخ الحافظ خليل بالملا جاسم محمد سلامة، كان مدرسا بارعا لجميع القراء ومنهم عبد الفتاح معروف، وفي سنة 1937 عين الشيخ المقرئ الحافظ خليل إسماعيل في جامع السراي وفي مدرسة نائل خاتون الدينية مقرئا ومتعلما في آن واحد، وشغل رئاسة محفل القراء في جامع الإمام الأعظم، وأخذ يتنقل إلى عدة جوامع منها جامع صندل وجامع الشيخ عمر السهرلودي، وكان آخر المطاف في جامع الحاج بنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أمر ربك.
1: صدق الله العلي العظيم. وفي سنة 1941 تبر الشيخ خليل إسماعيل في دار الإذاعة العراقية، وكانت أول تلاوة له في يوم 11/9/1941، وكانت من سورة المؤمنون، وكان البث في دار الإذاعة حينها على الهواء مباشرة. كانت قراءته تصويرية لمعاني الآيات تؤثر بالسامعين، وسبب في ذلك قوله: إنني عندما أقرأ القرآن الكريم أجعل أمامي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وكان هذا من الأسباب التي تشجعه على القراءة وفق الأنغام المقامية البغدادية الأصيلة. كانت قراءة الحافظ خليل إسماعيل بنية صادقة لوجه الله، ولم يبتغ الشهرة أو ليقال عنه كذا أو للحصول على نفع مادي، وهذا يعرفه من خالطه. وفي العام 1942 وجهت دار الإذاعة إلى الشيخ دعوة للرعاية والعناية بالمقرئين، وإلى توجيه الدعوة لجميع المقرئين في الإذاعة للحضور إلى ديوان مديرية الأوقاف لإجراء الاختبار والامتحان لمن يستحق أن يلقب بلقب الحافظ، لأن كلمة الحافظ تعني معرفته لعلوم القرآن الكريم. وبعد إجراء الاختبار من لجنة ألفت من 3 من العلماء وممثل عن الأوقاف وآخر عن وزارة العدل وقاضي بغداد وكاتب المجلس، وكان أحدهم الحافظ سيد الجوادي، وهو من أهالي الموصل، وكان مقرئا آنذاك في دار الإذاعة، فلم يوفق في الحصول على هذا اللقب في ذلك الامتحان سوى الحافظ خليل إسماعيل، لذا فإنه لم ينل لقب الحافظ كنية، بل ناله بجدارة واستحقاق. وقد وصف الحافظ خليل إسماعيل بأنه بستان الأنغام العراقية الأصيلة، إذ إن نغم ومقام الزنكران لم يجرؤ أحد من المقرئين أن يقرأه أبدا إلى يومنا هذا لصعوبة أدائه وترتيله في أحسن حاله، ولكن الحافظ إسماعيل يقرأه بكل إتقان ودقة متناهية. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قالوا ربنا أفرغ

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: صدق الله العلي العظيم. وفي العام 1951 عندما زار العراق المقرئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي قال بحقه: إني لم أكن أسمع مثل الحافظ خليل. وهذا التصريح مثبت في الصحف البغدادية التي نشرت هذا القول للشيخ الشعشاعي. وفي العام 1961 سافر المقرئ خليل إلى القدس الشريف، وقد قرأ في حرم القدس الشريف ونال إعجاب المستمعين هناك. أما في العام 1979 فقد وجهت له دعوة من وزارة الأوقاف العراقية للسفر إلى الكويت لقراءة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، وهناك أجريت له مقابلات تلفزيونية وصحفية كثيرة، ونال استحسان كل من معه هناك، لأن القراءة العراقية ذات شجون في عالم التلاوة القرآنية، وكان قد سجل القرآن الكريم كاملا مرتلا وعلى النغمات، وقرأ القرآن في عدد من الدول الإسلامية والعربية، ومنها المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة والمسجد الأقصى وجامع السيدة زينب عليه السلام في دمشق، وكانوا يعجبون به أشد الإعجاب. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي مطلع العام 2000 اشتد عليه مرضه ولم يمهله طويلا، فدخل دار التمريض الخاص في 23 كانون الثانية، وأجريت له عملية غسل لكليته، وبقي على هذه الحالة إلى يوم 3 تموز من ذات العام. عندها دخل المستشفى لغسل الكلية للمرة 6 والأخيرة، وقد توفي بعد ظهر يوم الأربعاء 5 تموز عام 2000. وفي صباح اليوم التالي شيعت بغداد الحافظ خليل من جامع المعز تشيعا مهيما إلى مثواه الأخير في مقبرة الكرخ في أبي غريب. ويتقدم المشيعين مجموعة من العلماء والكتاب والشعراء، ولفيف من المقرئين، وجمع غفير من المواطنين الذين أتوا ليشاركوا في تشييع القارئ الحافظ خليل إسماعيل، وأقيم مجلس العزاء من قبل أسرة

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. الكل عم يسمع مستقبل FM.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا
1: لا مستحيل تحت,
0: لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأحبة متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من راديو تشات. راديو تشات هذا البرنامج إعداد وتقديم محدثكم على فليفل وعلى المكسر مخرجا مصطفى القزويني. حياكم الله من جديد. حلقة اليوم مؤكد أنها ستكون حلقة مختلفة ومميزة إن شاء الله لتميز وأهمية الضيف اليوم. ضيفي اليوم بلا مقدمات الشاعر الدكتور علي الشلاه. مساء الخير دكتور.
1: مساء المسرة. أهلا وسهلا.
0: بداية شكرا لوقتك وشكرا لتلبية الدعوة. جبناك من العمل وهوسة تحضيرات مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون. حياك الله.
1: شكرا جزيلا.
0: هاي الحلقة راح نخصصها لهاي النسخة ويعني العمل بهذا الحدث الثقافي المهم. كل سنة ينعاد على مدينة بابل، كل سنة نشوف ضيوف من مختلف دول العالم، نشوف أخوتنا من الدول العربية من الشعراء والمثقفين والفنانين، كذلك حتى من دول العالم. أريد نستهله ونستثمر هذا الوقت بآخر التحضيرات لهذه النسخة.
1: شكرا لك زميلي علي وللمستمعات والمستمعين كافة. يعني دورة استثنائية بكل معنى الكلمة. يعني كما تعلم هذا العام ارتبكت الأوضاع في المنطقة ككل، ولذلك كان الموعد الأول اللي هو الموعد المعتاد لنا كان شهر 4، وكانت يعني تمر المنطقة بعدوان جرى على لبنان وفلسطين وإيران، ثم فيما بعد يعني أجلنا وأجلنا مرة أخرى حتى وصلنا إلى هذا العنوان الأخير لهذه الدورة. وكان يعني تصور أنه لن يحضر أحد بحكم هذه الأحداث،
0: لكن بسبب أحداث المنطقة يعني.
1: نعم، بحمد الله يعني كل الزملاء الذين وعدونا سواء الأجانب أو العرب سيكونون في بابل بعد أسبوع إن شاء الله.
0: يعني قد تكون هذه النسخة أكثر ضيوفا من قبلها، يعني رغم أن
1: تراكم الوقت أدى إلى شيء من هذا الذي تتفضل به، لكن نحن محكومون أيضا بأزمنة وتحديدات. كما تعرف أستاذ علي، إحنا نقيم مهرجان عراقي بمقاييس دولية، بمعنى أنك يجب أن تعد كل شيء، الوقت، عدد الفعاليات، عدد الدول، التمثيل المحلي العراقي والتمثيل المحلي البابلي، ثم التمثيل العربي والتمثيل الدولي. ولا نريد أن نكسر هذه القاعدة حتى يظل مهرجان بهذا التوهج بهذا الحضور. وإحنا دائما نستشهد بشهادة اليونسكو في دورتين من المهرجان بأنه جسر ثقافات الشرق. وهذه مسألة مهمة، و يعني إن شاء الله نواصل هذا النجاح والتطور، ويعني نتغلب على الصعوبات. هذا عام كذلك عام استثنائي في الجنب المالية. كل الشركات التي كانت تتعامل معنا لديها مشكلة مع هذا العام، بعضهم اعتذروا وبعضهم نزلوا إلى النصف.
0: الرعايات مو بالمستوى يعني.
1: نعم، ولذلك نحن نحاول حتى اللحظة الأخيرة أن نصل إلى حلول وسطى لهذه المشكلة. وإن شاء الله يعني لدي ثقة وتفاؤل بأن الأمور ستسير على ما يرام.
0: سأبدأ بحضرتك من موضوع التمثيل البابلي، حتى مو العراقي، البابلي حصرا. البعض يتكلم أنه التمثيل في كل نسخة قليل، التمثيل مو بالصورة المطلوبة. شنو رأيك بهذا الكلام؟
1: يعني لأنهم يعتمدون على وجهة نظر الكثرة. نحن لدينا خطة مدروسة. المهرجان مقسم إلى 4. 25% بابل، 25% باقي العراق، 25% عربي، 25% دولي. هذه السنة بالذات التي تشير لها حضرتك نسبة بابل 35%،
0: صارت أكثر.
1: نعم، بعض الزملاء يعد فقط الجانب الأدبي، لا يعد أن هناك فرق موسيقية وفنية، وهؤلاء كلهم بابليون وفنانون. يعني إحدى الفرق فيها 40 فرقة نقابة الفنانين في 40. نحن أنتجنا عملين مسرحيين هذه الدورة، واحد منهم أخذ جائزة المسرح في عمان في الأردن هذا الأسبوع الماضي، وهذا أيضا ربما البعض لا يدركه. ونحن نعاني أيضا من أن عدد غير قليل من المبدعين والمخرجين والفنانين يريدون أيضا أن ينتج لهم، وهذا مستحيل. يعني عملين في سنة واحدة إنجاز كبير، لأن هذا ليس صلب عملنا. نحن لا نريد أن ندخل منافسا لإنتاج، لكن نحن أيضا نرى أجيال جديدة
0: تخرج. مسؤولية الأدبية أخذتك لإنتاج عملين
1: وأجيال جديدة من المبدعين يجب أن يعطوا فرصة. وأنت تقدمهم بمهرجان عالمي، فلذلك يعني أنا من القائلين بضرورة أن نتحلى بأريحية مع النقد. النقد ينبع من فكرة لماذا لا أشارك أنا، لماذا لا أدعى أنا، وهذا أمر طموح طبيعي. لكن عليك أن تفهم أولا ماذا نريد. لو قمنا بدعوة 50% من الضيوف من الحلة، ماذا سيقال؟
0: مهرجان
1: برنامج حلي محلي،
0: ثقافات والفنون الحلية،
1: الحلية ولماذا وأين العالمية فيه. وعندما وبالمناسبة أنا أتلقى وفي هاتفي اتصالات من مبدعين من كل مدن العراق وليس من الحلة فقط، أنه أنكم تركزون على الحلة، بالحلة يقولون أنكم تركزون على الآخر، لأن كل واحد ينظر باتجاه الذي هو يريد. نحن نريد كما قلت لك مهرجان بابلي عراقي بس بمقاييس عالمية.
0: دكتور الطموح مشروع، يعني أنت ترى هو حلم أن يوقف أي شخص شاعر أو موسيقي أو فنان أو أن يوقف على خشبة المسرح البابلي مثلا أو على خشبة مسرح العرش أو يكون بفعالية بالمدينة الأثرية وتغطيها القنوات العالمية. هذا شيء يعني رائع، أنه
1: أنا أقول دائما
0: سواء قلت من حلة أو من غير مكان.
1: أستاذ علي أنا ما قلت أنه غير مشروع،
0: نعم،
1: لكن أيضا حتى نحافظ على الشهادة أنه يقال الآن أن مهرجان بابل للثقافات ليس ارتجاليا ولا يعني يدعو الناس بالكثرة. نحن لدينا مشكلة من سنوات صدام، كانوا يقيسون النجاح بالعدد. في مهرجان المربد يدعى 1000 شخص، كانوا يعتقدون أن ذلك عملا كبيرا، حتى صارت نكتة أنه المستشار الثقافي العراقي في القاهرة يوقف في ميدان طلعت حرب وينادي نفرين على المربد لكثرة المدعوين من مصر. هذا ليس مقياس نجاح. عندما تمضي الآن إلى المربد تشاهد أن عدد المدرجين على القراءة في ساعة واحدة يصل إلى 30، يعني دقيقتان لكل شاعر، يعني بس يوصل من
0: ما يلحق يوثق أي شيء أصلا يعني.
1: ثم يحصل تنافس بين العراقيين على القراءة فيحرج الضيوف. بعض الضيوف يقول لك أنا ما أقرأ، خلي يقرأون شعراء عراقيين لأنه يلاحظ هذا. نحن من البداية نقول في القراءات الشعرية، في القراءة في السرد القصصي والروائي نحط بابل لها ربع، باقي العراق ربع، وهكذا حتى يظل هناك سياق وهناك تشارك، وأيضا تحس أنت أن هناك كم من الوافدين العرب والأجانب يأتون إلى بابل. ثم هذه الفعاليات ما الهدف منها؟ هل الهدف منها أن نسمع بعضنا؟ أنا مطلوب مني أن أجيب لك نماذج. كيف نختار العرب والأجانب؟ نختار سنة الماضية كان لدينا رندون حصل على نوبل الموازية. سنوات صدام السوداء لم يستطع في كل مهرجاناته أن يقنع مارسيل خليفة أن يأتي.
0: هاي النسخة موجود مارسيل خليفة.
1: هذه النسخة موجود مارسيل خليفة. فيصل العيبي 50 سنة مغادر العراق، الآن هو رائد التشكيل العراقي، سيكون في بابل.
0: جميل.
1: كل الذين نكرمهم ونأتي بهم نرفع سوية المهرجانات في العراق، لا أتحدث فقط عن الحلة. نحن نعامل مهرجان بابل أنه المهرجان الأهم في المدينة الأهم ثقافيا. نحن الحليين نزعم بأننا مدينة ذات امتياز ثقافي، ولذلك علينا أيضا أن نتصرف بهذه الطريقة. كان المرحوم موفق يقول لي لا تستجيب للوساطات لأن الشعر سيغدو مهزلة، وأنا كنت دائما أقول له دائما هناك حل. كيف يعني؟ يعني في القراءة الشعرية لديك 4 من الحلة من بابل، ولديك 4
0: عرب
1: بغداد والمحافظات الأخرى، ولديك 4 عرب و2 أجانب في كل يوم من 3 أيام. الآن لما قيل لنا المشكلة أنه القراء الأجنبي يعتبر شاعرين، لأن الترجمة تأخذ وقت 10 دقائق وهو يأخذ 10 دقائق. الآن صرنا نعمد إلى كل زملائنا الذين أصدروا كتبا من بابل في هذه الدورة، الذين سيحتفى بإصداراتهم من بابل أكثر من 20 كاتب.
0: جميل. 20 كتاب، يعني هاي الدورة عندنا 20 كتاب بابلي حلي. نعم. سيوقع في مهرجان بابل،
1: وعندنا 54 فنان تشكيلي كتاب. أكثرهم من بابل.
0: نعم.
1: وعندنا فرقتين موسيقيات ووحدة للشباب أيضا ثالثة صغيرة.
0: نعم.
1: وهؤلاء أيضا من حقهم
0: وعملين مسرحية مثل ما تقول،
1: مسرحيتين مهمات وجيل. نعم. جديد، يعني هؤلاء الذين قدموا هذه الأعمال طلبة ماجستير ما زالوا جدد المخرجين، يعني
0: نعم،
1: في المشهد الفني البابلي، ويجب أن يعطوا فرصة. نعم. عتب علي بعض الزملاء المسرحيين، قلت لهم نحن أنتجنا لكم في سنوات ماضية، ومن واجبنا أن ومن واجب الحلة أيضا.
0: نعم.
1: أن تقدم أسماء أخرى. لذلك أنا شخصيا أستمع إلى النقد برحابة صدر وأقول لكل الزملاء لا تبتئسوا، هذه مسألة طبيعية. أن يطمح الآخرون للمشاركة يعني أنك نجحت. لو كان المهرجان فاشل لما طالب أحد بالمشاركة.
0: أكيد طبعاً. طبعاً.
1: لذلك خذ الجانب الإيجابي دائماً.
0: نعم.
1: بعض الزملاء الأدباء يقولون دكتور علي يتصرف بحدية ويقول لك بس هذا العدد وكذا. نعم، في السنة الماضية وزير الثقافة السابق بعد جلسة مجلس الوزراء اللي تلت المهرجان، رئيس الوزراء قال أنه يعني شاهد بالتلفاز وشاهد المهرجان، وأنه كان المهرجان مفخرا. فاتصل بي الوزير السابق وقال لي دكتور علي تعالي شرب قهوة يمي. ورحت وأنا يعني من الزملاء، أنا ابن الوسط الثقافي العراقي.
0: نعم.
1: عرفت ماذا في رأس الوزير. بعد الجلوس والترحيب قال لي دكتور علي البارحة أثني على المهرجان في مجلس الوزراء وكذا. فقلت له شكرا. لا. قال لي بس أنا عندي طلب. قلت له تفضل. قال لي اشركنا بالمهرجان. قلت له معالي الوزير،
0: اشركنا بالدعم لو اشركنا كحصة حتى
1: اشركنا في تنظيمه. قلت له معالي الوزير، الوزارة لديها أكثر من 5 مهرجانات، لماذا تريدون أن نجيء لبابل؟ لماذا؟ انشئوا أنتم مهرجان في بابل، انشئوا مهرجانا جديدا لتتجنبوا سمعة مهرجان صدام.
0: نعم.
1: لا. فقال لا، هذا مهرجان ناجح وكذا، وأنا حكيت ويا الأخوان بلجنة الرأي وقالوا لي دكتور علي صديقنا ممكن نتكلمه. فقلت له معالي الوزير أجيب لك من الكلام من الآخر.
0: نعم.
1: هذا مهرجان غير قابل للإفشال. قال لي أنا نفشلك؟ لا لا، أنا أتكلم بالمبدأ. هذا مهرجان أنشأته الحلة. نعم. وبابل منذ عام 2011 أقام 12 دورة، ليست لدينا أي مشكلة، لم تحصل أن دورة كانت فقيرة بالحضور. يعني من السنة الأولى جبنا من اليابان، هل يتصور أحد أن احنا جبنا الألمانيا واليابان والأرجنتين و طبعا غير الدول العربية؟
0: نعم.
1: في الدورة الأولى. ولذلك يعني هو طلب بالأخير يعني أن أدعو وزيرة الثقافة الليبية، وأنا اعتذرت. قلت له وزيرة الثقافة الليبية ماذا نصنع بها؟ أستاذة جامعية يمكنكم أن تدعوا أنتم. فقال لي بس أنتم دعيتوا وزيرة ثقافة الأردن. قلت له لا خطأ، إحنا دعينا القاصة بس منسور.
0: أنا أتذكر قدمت كقاصة ولم تقدم كوزيرة.
1: كوزيرة. فقال لي طيب، يعني قلت له أولا إحنا ما عندنا فلوس نجيب وزيرة ومعها أربعة حماية ونجيب لها كذا وننخبص بها،
0: ثم ضيوف
1: ماذا ستقدم؟
0: نعم.
1: هي معجبة في بابل جيد، فلتأتي جيبوها، جيبوا بها ونحن نأخذها إلى الفعاليات ونعيدها لكم. بلى طبعا. وآخر شيء طلب أن نكبر حجم اللوجو، لوجو الوزارة. وأنا كان سؤالي لماذا؟ يعني إحنا نأتي بفرق الوزارة وندفع لها، ليس مجانا.
0: نعم.
1: يعني السنة الماضية كانت السيمفونية أخذت 15 مليون.
0: نعم.
1: كانت الأزياء أخذت 6 ملايين. فرقة من فرق الموسيقى في حين كان يديرها علي، يديرها اللي يدير الآن فرقة السومريات شو اسمه. المهم فهذا 8 ملايين أخذ. بل أسوأ من ذلك، رفضت الفرقة أن تعتلي قبل أن تستلم المبلغ.
0: هل أخذوا فلوس يلا؟
1: نعم. وكان الشخص اللي فاوضنا سكران مع الفرقة، قلت له هذا الكلام للوزير بصراحة.
0: لا.
1: وهذا الشخص عندما أحد الزملاء قال له ليش هذا، قال له إيه جابونا بمهرجان المحافظة وما دفعونا، وما علاقتنا احنا بكل هذه المشكلة.
0: طيب على طاري الوزير، خليني يعني تسمح لي أسألك، قبل أيام نزلت صورة لحضرتك مع السيد رئيس الوزراء.
1: نعم.
0: وخبر أنه أكو رعاية أو دعم أو شيء، يريد نعرف تفاصيل، ودعم الحكومة المركزية وكذلك دور الحكومة المحلية بالموضوع بهذه النسخة.
1: يعني سأبدأ من الأخير.
0: نعم.
1: أنا تفاجأت إيجابا.
0: نعم.
1: بتفاعل السيد المحافظ.
0: نعم.
1: يعني قبل الموعد كثيرون قالوا الأستاذ علي شمالي لن يكون متفاعلا مع هذا.
0: نعم.
1: ثقافة وفنون وموسيقى وكذا، وحين التقينا فاجأني هو.
0: نعم.
1: أولا لم يعترض ولم يطلب التدخل، وكان داعما بشكل كبير في الأمور اللوجستية وفي كل شيء.
0: نعم.
1: كان داعما، وأنا قلت له من البداية لن نحرجك ولن نطلب مالا ولا نريد أن ندخل في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: لكن أنت بالأخير محافظ بابل والمهرجان في بابل، وينبغي يعني أن تكون على طلاع بما يدور، لأن أنا لدي تجارب مريرة مع المحافظين.
0: نعم.
1: أنا أتذكر أحد المحافظين في الدورة الثانية قطع الكهرباء علي

0: للناس وللمجتمع.
1: نعم.
0: يعني لكن مع ذلك تعايشت معه وردت بشكل قانوني، وهو كان يتصور أنه هذا الموضوع سيسيء، فوجئ بأنه لم يسيء، وأن قيادته العليا، أنا اتصلت حقيقة شكوت بعد أن رأيت الكتاب وبعد أن تم تصوير إحدى العازفات في الفرقة السيمفونية من الخلف،
1: نعم،
0: وكتبوا في مواقعهم عبارات غير أخلاقية عنها.
1: هاي بالدورة الثانية أعتقد.
0: أي. فاتصلت بالقيادة لديهم وقلت لهم خلال ساعة أنا سأخرج في مؤتمر صحفي وأقول طالبان الشيعة تمنعنا، فحذفوها من كل مواقعهم واعتذروا ومضينا. نحن تجاوزنا القاعدة مرتين، أرادت تفجيرنا مرة عندما كنا في المدرسة التي عند جسر الهنود. جاء المرحوم السيد اللواء سالم وتوت أبلغني باسم قائد الشرطة بأنهم أمسكوا بشخص جاء للاستطلاع على المهرجان واعترف. وطلب مني إدخال الناس من،
1: كانت أكو فعاليات تقام بهاي المدرسة.
0: نعم.
1: أعتقد قراءات شعرية أو شيء.
0: أي كانت تقام، يعني إحنا سوينا
1: الشط
0: على الشط.
1: نعم.
0: سوينا مسرح داخل
1: أتذكر
0: النهر.
1: أتذكر.
0: حديدي.
1: نعم.
0: فطلب مني إدخالهم وأنا قلت له مستحيل الآن ندخلهم، أي إرباك أمام الضيوف سيفهمهم أن البلد غير مستقر أمنيا ونحن لا نريد أن نعطي هذه الصورة. قلت له اليوم نمر غدا ندخل بفعالية مسرحية كأننا نعرض، ولا يعني نعطي هذه الصورة بأننا مرتبكون. ثم هو الشخص الذي جاء للاستطلاع ممسوك لديكم، يعني فحتى لو يردون يسوون حدث أولا هو ما وصل المعلومة، ثانيا هو عندكم. وفي السنة التي بعدها فجروا سيطرة الآثار قبل أسبوع،
1: قبل أسبوع من المهرجان.
0: نعم. وأجلنا لما بعد الأربعين. ثم استمر المهرجان. فكرتي بالمناسبة، هذا المهرجان ليس فكرة جديدة. أنا يعني في سنوات من سنة 2000 عندما أنشأنا في سويسرا المتنبي العالمي، سألني مظفر نواب كان ضيفنا في 2/2/2002 أتذكر اليوم لأنه مفارقة، قرأ قصيدة نجي يوم أرد لهن، يجي يوم من ما جاش دفنوني على حيلي وقصتي البغداد.
1: الله.
0: فقلت له أبو عادل يجي يوم نرد لهن، فقال لي بالنص، قال لي جابوه راح يسقطوه وراح نرجع للعراق. قلت له يعني راح نسوي مهرجان متنبي بالعراق؟ قال لي إيه راح نسوي المتنبي. قال لي وتسوي لي ندوة بسجن الحلة.
1: الله. إيه هو عدا ذكرى كبيرة مع سجن
0: إنه الحلة. خرج من السجن.
1: نعم.
0: ولذلك نحن في أربعينيتها قمناها في السجن. نعم. والآن نقيم، سيفتتح في المهرجان جدارية كبيرة على جدار السجن في المنطقة التي خرج منها مظفر، ليس تشجيعا على الهروب، لأن هذا ليس هروب سجين، وإنما هذه حرية معتق الرأي.
1: نعم.
0: بلا.
1: و... لم يكن متهم بقضية جنائية
0: لا.
1: مثلاً، هو
0: لا
1: كان
0: لا.
1: معتق الرأي سياسي.
0: معتق الرأي.
1: نعم.
0: سياسي.
1: نعم.
0: وأيضا يعني نحن عملنا في هذا العام مع الحكومة المحلية خصوصا مع البلدية، سنقيم ندوة في وسط الحلة يوم السبت يوم 10/10 اللي هو يوم الحلة سيكون.
1: نعم.
0: مسائية بافتتاح المبنى الذي رمم، لأن هذا جزء من هوية
1: مبنى
0: الحلة.
1: بلدية الحلة.
0: إيه نعم.
1: نعم.
0: وأيضا لدينا فعاليات أخرى مع الجامعات. أنا كنت في كولومبيا قبل شهر، سويت ندوات في عدة أماكن وفي الجامعات، واحدة من الندوات كانت بالسجن مع المحكومين.
1: نعم.
0: مو بالسجن يعني المبنى.
1: نعم نعم نعم.
0: مع المحكومين، يعني قرأنا شعر وكان الجمهور من المحكومين وبعضهم تجار مخدرات. ولا والله العظيم.
1: نعم.
0: ف
1: معدل هناك السجون تأهيل حقيقي مو.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم. احنا في العراق يعني انا فخور بان الحلة بابل فيها هذا الكم من المبدعين. تعرف اخ علي سنوات الاولى.
1: نعم.
0: كان علي ان اقوم بكل شيء، كل شيء من تنظيف المسرح اول ما خرجت القوات البولندية الى الفعاليات، الاقناع، الترجمة. الان 60% من هذا العمل لا أقوم به. هناك كوادر تعلمت وكلهم متطوعون
1: فريق ما شاء
0: من
1: الله موجود
0: المدينة
1: كلها الحلو بهذا الموضوع
0: متعلمون متنورون.
1: خليني أشير لهذا الموضوع ضروري أن نشوف أغلب اللي يشتغلون بهذه الفعالية الثقافية الكبيرة أنه أغلبهم متطوعين. لا يأخذ راتب ولا يأخذ أجر ولا يأخذ
0: شنو أغلبهم
1: ولا...
0: كلهم
1: نعم
0: كلهم مو أغلبهم علي
1: نعم.
0: كل الذين تراهم متطوعون. نحن يعني في هذه السنة لدينا 200 متطوع جاءونا لإعلان بسيط. المسألة الأخرى نحن لسنا هواة يعني أنت مرة تقول لي متطوع جبت متطوع ما له علاقة بالثقافة لها. متطوعون أساتذة جامعة
1: محترفون نعم.
0: أساتذة في كلية الفنون أساتذة في كلية الآداب وأساتذة في الكلية التطبيقية وفي كل الأمكنة.
1: لا أبسط شيء هسه الصحفيين أغلبهم جو بصورة يعني متطوعين كلهم محترفين يشتغلون بقنوات عراقية وعربية وحتى عالمية كلهم متطوعين لهذه الفعالية.
0: فإحنا يعني بكل الأحوال نتفهم بعض العتب نتفهم هذا مسألة طبيعية لكن أيضا نريد للزملاء أن يأتون لنا بالأرقام لنقول لهم في أي شيء كم هناك من بابل. عودة لسؤالك إذا كان أقل من 35% يعني ثلث المهرجان هذه السنة ليس من بابل فاعتب علي.
1: أريد أخذ فكرة عن الضيوف يعني أعرف هل النسخة مختلفة جدا بموضوع الضيوف. فأريد فكرة عن الضيوف من اللي تقدر تقولهم. أنا أعرف أكو تحفظ على الأسماء لأن ممكن أكو شخص مثلا ما يجي أو تصير مشكلة بالتذكرة أو ما أعرف.
0: عندنا الآن تجاوزوا 60.
1: نعم أعطيني أسماء خلي أسمع أسماء حتى يعني الناس
0: هناك
1: تسمع.
0: هناك أسماء وهناك فرق.
1: نعم
0: فرقة المصرية واحدة في 12.
1: نعم
0: لكن أريد أسمي لك مارسيل خليفة.
1: نعم
0: لبنان سنحتفي بلبنان هذه السنة.
1: نعم
0: مارسيل خليفة لوركس بيتي زاهي وهبة. أنا تحدث لوركا وزاهي لوركا ستقدم بانوراما عن مارسيل
1: نعم.
0: في التقديم وزاهي وهبة طبعا إعلامي كبير وشاعر كبير نعم. وهو الذي يدير البرنامج الثقافي
1: كبير
0: في الميادين
1: كان في العربية أعتقد وفي الجزيرة فترة
0: نعم. وأيضا هناك فنان تشكيلي كبير قصف بيته وعمل البيت معرض تشكيلي وهو مقصوف
1: من لبنان؟
0: من لبنان نعم ناصر نعم. عجمي سيكون في
1: كذلك اسم في معروف أيضا.
0: وأيضا هناك شاعر وأديب لبناني عالمي كبير وأستاذ في السوربون أيضا لكن أستاذ في الفيزياء وليس في الأدب أيضا سيكون ناصر مهدي سيكون أيضا في الحلة في بابل. وهناك أيضا يعني فعاليات موسيقية هناك عازف عود شهير لبناني أيضا سيكون اسمه عاصم
1: جهاد عقل أعتقد
0: أي أحسن
1: جهاد عقل
0: جهاد عقل. ومن مصر ركزنا على الاستفادة من الضيوف يعني غير الشعراء والروائيين اللي يعني احنا جبنا روائي مصر كبير وحيد طويلة سيكون في البداية لكن أيضا جبنا شاعرين وروائي من الجيل الوسطي. لو تلاحظ الضيوف مقسمين حتى بالأجيال
1: نعم
0: يعني
1: أكو دراسة بالدعوة حتى مو أي
0: نعم
1: دعوة
0: نعم يعني
1: أكو
0: دراسة بالدعوة
1: نعم.
0: يعني في التشكيل العراقي مثلا فيصل العيبي هو الآن يعني أكبر عمرا ومنزلة
1: نعم.
0: في التشكيل العراقي
1: نعم.
0: المقيم في لندن. أيضا هناك من الأجيال المتعددة المبدعين. أنا لا أقرر في الفن التشكيلي بالمناسبة
1: نعم.
0: أنا أعرف مكانة فيصل وهو صديق وتواصلت معه
1: نعم.
0: لكن البقية هناك لجنة يرأسها الدكتور مكي عمران
1: نعم.
0: أنا لا دخل لي بالأعمال التي تقبل أو التي ترفض
1: نعم.
0: بالشعر بحكم
1: لجنة تقيم هاي الأشياء
0: لا ما أقيمها ولا أتورط بها
1: نعم.
0: لأنه بعدين مثلا في المسرح وقلت لبعض الزملاء سألوني قلت لهم سألوني شو من قرر المسرح وأنا أقول لكم أنا ما لي علاقة بالمسرح. رئيس لجنة المسرح هو عميد كلية الفنون
1: نعم.
0: دكتور عامر
1: نعم.
0: والعمل العملين اللي أنتجا بتزكية من لجنة المسرح الرواية هناك لجنة اختارت الروائيين.
1: نعم.
0: وهناك أيضا ما يعينك هذا حتى الأوروبيين يستخدموه، كيف تدعو شخصا، من نال أهم الجوائز الأدبية في الدورة الماضية يعني في العام الماضي.
1: نعم.
0: هذا يعني أن هناك قبول إلى حد كبير فيه في لجنة الجائزة.
1: نعم.
0: هذا يعطيه نقاط لكن لا يعطيه النقطة الأخيرة. فلما يعني تسألني القادمين مثلا جاي واحد من الجيل الوسطي من الرواية العربية صبحي موسى هو أخذ جائزة كتار السنة.
1: نعم.
0: لا يعني هؤلاء الذين تراهم
1: حتى من الصين أعتقد أكو أو
0: أي نعم نعم
1: من الصين,
0: الصين من فرنسا من اثنين من أسبانيا من الشعراء الكبار الذين أخذوا جائزة اللغة الشعرية في إسبانيا يعني جائزة تقديرية للدولة.
1: نعم.
0: كلاهما. نعم. وهذا واحد هذه السنة واحد السنة التي وواحدة في السنة التي سبقتها.
1: نعم.
0: وأيضا يعني من القادمين من مصر ثلاث أستاذات، واحدة في المسرح.
1: نعم.
0: وواحدة في المخرجة سيقيمون ورشات.
1: من المخرجة اللي راه؟
0: مخرجة نيفين شلبي وهي سيعرض لها فيلم أخرجته عن شاب فلسطيني هرب من غزة بحرا.
1: نعم.
0: فيلم روائي وليس دوكيومنتري وليس وثائقي. وأيضا ستقوم بورشة مع في جامعة الحلة للذين يودون دخول ورشة إخراج أفلام تسجيلية.
1: نعم.
0: بحكم الاختصاص هناك زميلة اسمها منى عراقي أبوها اسمها.
1: نعم إعلامية أعرفها. نعم.
0: هذه ستقدم أيضا في آلية التعامل مع التواصل الاجتماعي. وهناك ندوة سيقدمها سيرأس الندوة يعني في التقديم الزميل يوسف الجمل نقيب صحفي بابل ستكون لها ولزملاء يعملون في البي بي سي زميل أردني سيتحدثون عن هل انتهى الإعلام هل ستكون المنصات الإلكترونية بديلا للتلفزة.
1: نعم.
0: سيتحدثون ثلاثة مختصين مصرية وأردني أردني بريطاني.
1: نعم.
0: عمل في البي بي سي.
1: نعم.
0: وأيضا يعني كما قلت من عراقي معه وسيرأسها
1: من الممثلين منه في كل نسخة نشوف وجود يعني جيد تواجد جيد للممثلين المصريين
0: يعني نحن دعونا مصطفى خاطر هذا الذي في
1: نعم نعم مسرح مصر
0: مسرح
1: كوميدي
0: مصر
1: نعم
0: ويعني ننتظر اليوم إن شاء الله شريف سلامة وهناك يعني فنان آخر هو ينتظر ونحن ننتظر
1: أعتقد سمعت محمد سلام
0: إيه محمد سلام نحن ننتظر أن يعطى موافقة
1: نعم
0: يعني جوازة
1: محمد سلام للي ما يعرف محمد سلام فنان يعني كوميديان مهم في مصر وهو من أصحاب الرأي السياسي العربي
0: هو الذي رفض أن يشترك في عمل
1: يشترك في السعودية,
0: في السعودية
1: في عمل أثناء نعم. قصف يعني قصف غزة وكان أكو إثارة للرأي العام بالموضوع
0: نعم.
1: وفنان هو مهم
0: نعم.
1: إعلاميا
0: وهناك طبعا من فلسطين أربع مشاركين من فلسطين حتى الآن لأن هناك اثنان في الأرض المحتلة
1: نعم.
0: ونحن نحذر يعني في اللحظة الأخيرة حصلت معنا في السابق لم يسمحوا لهما بالخروج ولذلك أخرنا طباعة المنهاج إلى بعد بكرة
1: نعم.
0: حتى لا نضع اسما ولا يكون موجودا لأن هذه مشكلة يعني جئنا بشاعرة فلسطينية من رام الله نداء يونس وهي حاصلة على جائزة الشعر النسوي من السوربون من باريس
1: نعم.
0: من ربيع الشعراء من باريس عفوا ليس من السوربون وأيضا جئنا بشاعر فلسطيني كبير تعاوننا نحن واتحاد كتاب بغداد لأن نحن دعوناه ودكتور عارف اتصل به أيضا فقال له أنا مدعو لبابل فقربوهم مجيئه اليوم وصل أو البارحة وصل إلى بغداد سيكون يعني في قراءات مميزة وأيضا سيكون معنا اثنان آخران من الأرض المحتلة من فلسطين، قلت لك ننتظر أن يعبروا.
1: كم فرقة عراقية مشتركة بالعروض؟
0: من العراق، من الحلة واحدة بـ40 وواحدة بـ8 أشخاص أعضاء.
1: نعم.
0: وواحدة بـ3.
1: نعم.
0: من بغداد فرقتان، من البصرة فرقة، من الموصل فرقة، فرقة من كركوك تمثل كل المكونات، فرقة من مصر في حفل الختام، فرقة من إيران في الافتتاح، موسيقية صوفية مشهورة.
1: نعم.
0: وهناك عدد غير قليل من العازفين المفردين كما قلنا جهاد عقل.
1: نعم. نعم.
0: سيكون، ومن الجميل أنه سيعزف مع الفرقة البابلية الحلية.
1: جميل.
0: التي رأسها الأخ عقيل عزاوي، يعني وهو سيعزف وسيصاحبه عازف حلي أيضا.
1: نعم.
0: وهو جزء من يعني التطور الحاصل أن تستفيد من الضيوف.
1: أكيد.
0: يعني
1: فشيء حلو من نشوف يعني فنان عربي يعزف مع فنان عراقي، وصحفي حلي يحاور مثلا صحفي عربي أو عالمي، وهذا الشيء كلش حلو. هاي اللي يعني هذا الهدف الأسمى من المهرجان. نعم. بصراحة أنه نشوف يعني فنانين يختلطون بهذه المستويات، نشوف فنانين يطلعون، ممكن أحد منا يصور لفت صورة أو فيديو من يروح ينشره، راح يعرف فتشي، راح يسولف عن ثقافة هاي المدينة، عن أهلها، عن مثقفيها، عن فنانيها. ما عقبت لي عن صورة علي الزيدي، شون كان رئيس السيد رئيس الوزراء، شون التقيته، كان مرحب ما كان مرحب، هو داعم مداعم؟
0: يعني نحن كما تعلم تزامن، يعني اقترب موعدنا مع يوم السيادة.
1: نعم.
0: إعلان يوم السيادة.
1: نعم.
0: وأنا كان هناك رغبة من أحد كبار المسؤولين في أن يحضر، ونحن منذ تأسيس المهرجان أسس برعاية رئيس الوزراء.
1: نعم.
0: أيا كان الاسم، فأنا أبلغت رئاسة الوزراء السيد مدير مكتب رئيس الوزراء السيد حسان بأنني أريد رؤية دولة الرئيس لمناقشة بعض الأشياء، وأيضا لكي أعرف إن كان يعرف عن المهرجان، وأعطيت موعد سريع، يعني بمجرد عودتي أعطيت موعد، لكن أنا كنت موعدي الساعة 2 وحصل أن جاءه ضيف طارئ.
1: نعم.
0: فتأجل الموعد للثالثة والنصف، وهو كان يعني إيجابي بالمجمل. سألني عن الجانب المالي، وأنا قلت له يعني لدينا مشكلة ما، وكان موجود سيد حسان، وقال له يعني هم يعتمدون الرعايات الأهلية، ويعني يعتقدون أن هذه هي مستقبل الثقافة. فضحك وقال لي بكل الأحوال يعني لن تحصل أنت على دعم الآن حكومي، لأن الوضع حكومي تعرفه أنت، وابتسمنا من الموضوع. لكن كان لدي رغبة في أن يكون هناك تسهيل لموضوع الفيزا، لأنه كما تعلم فيزا سريعة الآن تدفع لديها ضعف الثمن، فبستين في $120 تكون كارثة، ونحن كل دورة نحصل على إعفاء، ووافق سيد رئيس الوزراء أعفانا، فيعني رفع جزء من المشكلة الكبرى اللي كانت ستعصف بنا فيما لو بقيت الفيزا. هذه مرت بنا مرة.
1: نعم.
0: لما كان مصطفى الكاظمي رئيس وزراء رفض أن يجدد الرعاية اللي أعطاها لنا السيد عادل عبد المهدي، واضطررنا إلى أن ندفع مضاعفا، وكانت يعني سنة سود على رأي المصريين في حينها. أنا شخصيا كنت متفائل باللقاء، رجل يعني لديه هذه الرؤية في أن يعني يكون جزء من المشهد الثقافي، لا سيما الشعري.
1: نعم.
0: لأنه يكتب قصيدة عامية.
1: نعم. ويكتب الشعبي. نعم.
0: كان مش يعني الوضع كان أن بسبب الضيف الطارئ لم يكن هناك وقت كفاية أكثر من ربع ساعة.
1: ما دام يكتب شعر شعبي، لو التفت شوية يعني الشعراء الشعبيين بكل المحافظات، لا عندهم مقر،
0: هو سألني،
1: لا عندهم اتحاد، لا عندهم مكان، لا عندهم،
0: أنا
1: مجرد الهويات والانتخابات لحد الآن يدورون على مقر خطيب.
0: أنا شخصيا لست مع أن تدخل الحكومة في حريات الأدباء والفنانين. لأنه الحكومة حكومة، ولذلك يجب أن نتصرف بآلية ما بحيث تعيننا الحكومة، لكن لا نلتجئ إليها دائما. بعد ذلك
1: خوفا من كيف أن تفرض
0: ستنقدها؟ لا، كيف ستنقدها وهي نعم. وهي متفضلة عليك،
1: خوفا من أن تفرض يعني أشياء على الحريات. اسمح لي أطلع عن الموضوع بسؤال عن موضوع الحلقة والمهرجان. سمعنا بالأوساط أنه اسم علي الشلاه مرشح لموضوع وزارة الثقافة، بعدين انسحب الاسم، بعدين راحت الوزارة الغير حزب، بعدين تقدر تحكي لي تفاصيل عن هذا الموضوع؟
0: هذا يحصل في كل مرة. أولا أنا أخذت قرار منذ أن استقلت من رئاسة شبكة الإعلام ألا أعود إلى العمل الحكومي. أنا اشتغلت
1: بعد ما نشوفك بالعمل الحكومي نهائيا، ولا مرشح سياسي ولا
0: أبدا، لأنه من عام 2008 كنت نائب رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام، ثم نائب عن بابل، ثم عدت رئيس للأمناء ورئيس للشبكة حتى نصر الموصل، استقلت مباشرة بعده.
1: نعم.
0: 9 سنوات لم أصدر كتابا، لم أقرأ إلا لماما، من الصبح إلى 12 ليلا لما كنت في الشبكة كان البريد وآتي بنصفه إلى البيت. وهذه الأمور الإدارية يمكن أن يقوم بها كثيرون. أنا من خرجت من الوظيفة إلى الآن،
1: نعم،
0: أولا زرت كل مهرجانات العالم مدعوا، أصدرت الأعمال الكاملة اللي كانت مؤجلة، الآن أصدر كتاب آخر. هذا العام السويسريون بمناسبة مرور 30 سنة على ذهابي لزيورخ يعني طلبوا مني أن يصدروا لي كتابا عن تجربتي فيهم. أنا في وسط كتابتي بس المهرجان أوقفني. أشياء مهمة كثيرة.
1: هو أنا أريد أسألك كشاعر، يعني أنت هاي الصفة اللي أنا أشوفها تتقدم حتى على الدكتورة حسن. أنت تقترب من الشعر أكثر من غير صفة. أنت بعدك تكتب؟
0: طبعا أنا هذه السنة مطلع الأعمال الكاملة.
1: شو وقت تلحق تكتب ويا هذا؟
0: لأنه بدون شعر سأقول لك كله يمضي إلا الشعر يبقى.
1: نعم.
0: الشعر كلمات تدخل إلى التاريخ لا يمكن إخراجها، لكن الآن مثلا أينما أمضي هناك قصيدة في القاهرة، مسؤولين، ناس بالشارع يقول لي أنا أتذكر أنت مرك سويت بالقاهرة.
1: نعم.
0: ولا لماذا؟ لأنه هناك أشياء تحفر.
1: كانت مشاركتك هي هاي خصوصا عندما قلت للجمهور أنه اسمحوا لي أن أتكلم كانت يعني رائعة. مصر كلها شافت الموضوع، حتى الوطن العربي كله. احنا أنا ما أعرف وقت البرنامج شلون بسرعة راح، إذا المخرج يعطينا وقت.
0: لا
1: جميل،
0: لا.
1: جميل جميل جميل. عندنا وقت.
0: أنا عندي موعد آخر بالبابل، يجب أن أرجع.
1: جيد.
0: أريد أشتغل فكرة بابل.
1: أعرف أعرف.
0: ده ننصب الرفوف مال المعرض.
1: أشوف دزلي دكتور سيف صورة. طبعا تحياتنا لدكتور سيف الشلاه، كذلك هو واحد من جنود هذا المهرجان. إن شاء الله يكون يعني ضيف يهمي يعني يشرح لنا عن الفعاليات وهي الأشياء. أريد كلمة أخيرة توجهها لأهالي بابل حول هاي النسخة.
0: يعني أهالي بابل الذين هم، لا أريد أن أقول أثقف من في العراق، ولا من أثقف العراقيين، والذين يفهمون ماذا تعني الثقافة والحضارة، لا تتوهموا أنك معطى غير داخل في بابل. بابل عاصمة العالم القديم، والتي وضعنا شعارنا نحن كلنا بابليون لأن الإنسانية بدأت بابلية. أريد منهم أن يفهموا أننا عندما نمضي الآن بهذا المهرجان، بهذه الدورة، بهذا الحضور العالمي، هذا سيبقى بصمة لهم. ربما يعني بعد سنوات يأتي زميل غيري لإدارة المهرجان، لمواصلة المهرجان.
1: نعم.
0: لكن هذه الذي حصل من أن أنشأنا مهرجانا وكانت بابل تحت وابل الانفجارات وتحت وابل يعني العمليات الإرهابية التي لا تتوقف. نحن ماضون مصرون على الحياة. أشكرهم، أشكر موفق محمد الذي كان آخر لقاء له كلمة موضوعية إيجابية بحق المهرجان. أشكرهم جميعا. أنا أنتظرهم أن يأتوا ليس فقط للمسرح البابلي، أنتظرهم أولا في معرض الكتاب. أريد للحلة ولبابل أن تثبت أنها مدينة ثقافية بامتياز. ولذلك أنا واثق من أن معرضي الكتاب والتشكيل بحضورهما البابلي والحلي سيكونان العلامة الفارقة. وهناك حوارات مع أسماء ثقافية كبيرة، وإن شاء الله سننجح معا كما نجحنا
1: إن شاء الله.
0: شكرا.
1: شكرا لحضرتك الشاعر والدكتور علي الشلاه كما تحب أن تقدم. أحبتنا ومستمعينا ومتابعي إذاعة جامعة المستقبل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم.
0: بالمناسبة أشكر الجامعة لأنه نعم. شريكنا للسنوات الأخيرة.
1: نعم هذا كان لازم من ذكره بصراحة، أنا اللي يعني مقصر نسيته. جامعة المستقبل كانت راعية بهواي من
0: نعم وتفاصيل أيضا،
1: شركة تفاصيل أيضا.
0: نعم. نعم. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لحضرتك ويعني أحبتنا هنا، شكرا لكرم المتابعة. تنتهي حلقة اليوم، نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل وضيف آخر. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم على فليفل وعلى المكسر مصطفى القزويني. في أمان الله.

0: الكل عم يسمع مستقبل اف ام.
1: ضبط لي الهوى.
2: دقات الساعة برعاية امواج التكنولوجية.
3: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
4: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
5: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
6: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
8: خلصت الثواني،
7: يلا نكمل الأغاني.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: غزة.
1: من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل. صوت

حب عسل وطعم. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، وغير شاف الشهد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

بس لا مش كده، الحب ده اصله رضا يا ناس يا ناس. لا مش كده، الحب ده

كده الحب ده اصله رضا. يا ناس يا ناس يا ناس، لا مش كده.

دقته ألغم بتسبق خطوته وكلام أدوب فرقته وحنان بتنطق تنطق لمسته

0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.